والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية

0: مسيحية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: جوال كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

إذن مستمعينا تطورات هذا اليوم نقدمها لكم لساعة من الزمن عبر أثير موال. الاعتراض على قرار حظر الصحافة الذي اتخذه البيت الأبيض ونتيجة لذلك لا يتوفر للرئيس ترامب أي بث صوتي خلال فعالياته العلنية في البيت الأبيض. الولايات المتحدة تدفع أكثر من 30 مليون دولار يوميا مقابل حصارها البحري لمضيق هرمز، وهذا يرهق ميزانية البحرية الأمريكية ويثقل كاهل البحر ويضعف جاهزية القوات البحرية العالمية. وإيران تواعدت أمريكا أسلحة جديدة وأهداف غير مسبوقة ستفاجئ العالم، وقالت أيضا إيران سنغير جغرافية الحرب. طبعا التهديدات لا زالت مستمرة، يعني كل من اعتقد أنه هذه فترة هدنة أو توقفت الحرب فطبعا ليس من هذا الكلام أي شيء صحيح، لأنه مضيق هرمز يمر كل يوم بمشاكل، وطبعا هناك قصف على حسب ما نطلعكم فيه طبعا على الأخبار، ولكن الأوضاع ليست أبدا بالمستقرة.

حالة الطقس اليوم جو غائم جزئي لا صافي، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، فتبقى حول معدلها السنوي العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات المساء والليل الجو يبقى غائم جزئي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في باقي المناطق. اليوم مع درجات الحرارة هذه يكون درجة الحرارة العظمى في بيت لحم 28 درجة، تنخفض إلى 19 درجة في ساعات الليل. حسب القراءات الجوية يعني يطرأ انخفاض يوم الغد على درجات الحرارة ويبقى الطقس غائم جزئي.

في يومين فقط جيش الاحتلال حقق ميدانيا مع أكثر من 100 فلسطيني. المستشفيات في غزة تقلص خدماتها بسبب الوقود لكل من اعتقد أن هناك وقف إطلاق نار أو أن هناك معالجة للمرضى أو أي شيء. طبعا وقف إطلاق النار يخرق يوميا, ويبدو أن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في غزة يعلن تقليص عدد من خدماته الأساسية بسبب الأزمة التشغيلية الناجمة عن النقص الحاد في الوقود ومستلزمات الصيانة. الحصار مستمر وخارق وقف إطلاق النار مستمر. وأزمة المأوى أيضا تتفاقم في غزة, نصف مليون قطعة إيواء مطلوبة قبل الشتاء. عندما تأتي المواسم على فلسطين تأتي بنكهة ثانية, ويأتي الشتاء بمخاوف الإيواء وأيضا مخاوف قطف الزيتون الموسم الذي ننتظره كل عام. لكن هذه المرة تعلن وزارة الزراعة مواعيد قطف عصر الزيتون في ظل تحديات تعيق وصول عدد كبير من المزارعين لأراضيهم ومحاصيلهم بالتزامن مع توقعات بإنتاج 21 ألف طن من زيت الزيتون. ولكن هذه دائما تبقى عليها علامات استفهام, هل سيستطيع الموسم الفلسطيني فعليا أن ينتج هذا العدد أم لا؟ وهناك طبعا الكثير من التحديات التي تحيط بالمزارعين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم بسبب يعني الاستيطان المسعور للضفة الغربية. الاحتلال يستهدف 4 مواقع أثرية في طول كرم, بينها أراضي ومنازل مأهولة وسط مخاوف من عمليات مصادرة وهدم واسعة. طبعا موضوع المواقع التاريخية والأثرية أصبح هو كمان سلاح للاستيطان في الأراضي الفلسطينية أو ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. نستطيع القول أنه لما توضع منطقة أثرية تتبع سلطة الآثار الإسرائيلية, هنا الطامة الكبرى. الآن 4 مواقع أثرية تحت المساءلة في طول كرم حول هذا الموضوع. دعوات فلسطينية للتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل.

إذا عقدت انتخابات فلسطينية 3 ملايين مواطن تقريبا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية. نحكي عن عدد كبير جدا ما بين الضفة الغربية وغزة، ولكن هل فعليا كل هذه الأصوات ستكون في الانتخابات؟ سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ الدكتورة أمل جادو مع مسؤولين اجتمعت معهم وبحثت سبل تعزيز العلاقة الثنائية والتنسيق المشترك في ظل تصاعد الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. أكدت على موقف أوروبي موحد لوقف العدوان وتعزيز دعم فلسطين خلال لقاءات مع إستونيا وبلجيكا. في ظل طبعا الأعياد اليهودية اقتحم 418 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي حسب ما أفادت به محافظة القدس والمصادر المقدسية. كان هناك انتشار أمني مكثف لقوات شرطة الاحتلال في محيط المسجد وبواباته. في 24 ساعة الماضية الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة واحتجز 53 شاب في بلدة بدو فقط لوحدها يعني، فهذه كانت حملة اعتقالات أيضا في مناطق الضفة الغربية. قوات خاصة إسرائيلية احتجزت شابين بعد تسللهما إلى قباطية جنوب جنين، أيضا كانت متواجدة جنوب غرب جنين بكثرة. اعتقال شاب من تقوع، اعتقال شابين من كفر قدوم شرق قلقيلية بعد مداهمة المنازل، وأيضا في القدس اقتحامات من ساعات الفجر الأولى بدو شمال غرب القدس المحتلة، تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان، الحصيلة 53 معتقل في 24 ساعة الماضية. انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية النيران الكبيرة التي اندلعت في سور باهر في القدس. ما الذي حدث يوم الأمس؟ كانت بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي أشعلت النيران بمحلات تجارية في قرية سور باهر شرق القدس المحتلة. كانت المواجهات موجودة عند مدخل القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت وقنابل الغاز السام، وهذه القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال أدت إلى اشتعال النيران في عدة محال تجارية في المنطقة. نحكي عن يعني نار كانت كبيرة جدا، أكلت المنطقة والمحال التجارية.

اجتمعت لبنان وإسرائيل على طاولة واحدة برعاية واشنطن. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيها عن سعادته باستقبال عون في يوليو الماضي وعن إعجابه بقيادته للبنان في هذه المرحلة الدقيقة. ورسالة كان مضمونها يعني أنه مبسوط ترامب أنه رحب بعون في البيت الأبيض في زيارة تاريخية قال عنها بكل معنى الكلمة وأنها الأولى لرئيس دولة لبناني منذ ما يقارب عقدين من الزمن. والشرق الأوسط يشهد في صراع طبعا. أعجبت بقيادتكم الحاسمة عن لبنان نيابة عن لبنان وشعبه. فرسالة إلى عون، إعجاب كبير من ترامب.

5 شهداء في 24 ساعة الماضية في غزة. بريطانيا في طريقها لمساعدة الحوثي, لمساعدة السعودية ضد الحوثيين. يبدو أن المساعدة العسكرية اللي طلبتها السعودية من أمريكا فشلت. طلبت من إسرائيل مساعدات غير مباشرة, يبدو أن عليها علامات استفهام. أما بريطانيا فوافقت أن الجنود قادمة من أجل السعودية للتعامل, حسب ما يقول الخبر, للتعامل مع الحوثيين.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المتوقع أن لا تهبط طائرة رسمية اسمها جناح صهيون على كل حال في مطار جون كينيدي بل في مطار عسكري في ولاية نيوجيرسي أو في مطار آخر، وذلك وسط مخاوف من صدور قرار يمنع الطائرة من البقاء في نيويورك خلال فترة وجود نتنياهو، خايف نتنياهو أن ينطرد من نيويورك. تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن هذه الترتيبات كانت في ظل صعوبات أصلا في التنسيق مع السلطات الأمريكية ومخاوف إسرائيلية من أن يأمر عمدة نيويورك زهران ممداني بطرد الطائرة فورا وعدم انتظار عودة نتنياهو إلى إسرائيل، وهذا دفع الجانب الإسرائيلي إلى تفضيل الهبوط في نيوجيرسي. خاف لأن عمدة نيويورك أصوله ليست أمريكية وإنما أصول عربية، وهو العمدة المسلم يعتبر، هذا ما يقال عنه في الولايات المتحدة الأمريكية. خاف بسبب مواقفه كمان الواضحة اتجاه أنه ضد إسرائيل، خاف أن تطرد الطيارة بدون أن ينتظر نتنياهو قبل أن يختم خطابه في الأمم المتحدة. متوجه نتنياهو إذن لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة، مش عارف وين يروح في الطيارة. ترقب، هل اليوم يكون هناك صرف لرواتب الموظفين أم لا في ظل الاجتماع الأسبوعي وقرارات الحكومة؟

يعني في جلسة لمجلس الوزراء إذن مقرر عقدها اليوم الثلاثاء، ويبدو أنه على جدول الأعمال موعد ونسبة صرف الراتب.

استعدادات في إسرائيل لاحتمال التصعيد مع إيران حسب القناة 12 الإسرائيلية. يوم الأمس تسللت مسيرات روسية إلى مناطق غير أوكرانيا ومنها بولندا ولاتفيا. ألمانيا رفعت حالة التأهب وصافرات الإنذار كانت في البلدين. كان هناك 9 طائرات للتزود بالوقود تابعة للسلاح الجوي الأمريكي حلقت في أجواء دول الخليج وخليج عمان والخليج الفارسي.

يقول الجيش الإسرائيلي قصفنا بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس ردا على تفجير عبوة بآلية هندسية في منطقة الخط الأصفر. يعني من الجدير بالذكر إنه هذه التفجيرات اللي بيقول عنها الجيش الإسرائيلي تفجير بنية تحتية تسببت في هزة أرضية في المنطقة في غزة قرب الخط الأصفر من شدة الانفجار.

مستمرين وإياكم مع أخبار الصباح. غارة عنيفة كانت فجر هذا اليوم شرق حي التفاح بمدينة غزة.

شبان تصدوا لهجوم المستوطنين على سلواد شمال شرق رام الله. كان في ساعات الليل تحركات مستمرة لآليات الاحتلال خلال اقتحام قوع جنوب شرق بيت لحم. إطلاق الرصاص الحي خلال اقتحام منطقة حرش السعادة في مدينة جنين. الأجواء في جنوب لبنان دائما مضاءة بسبب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الإنارة، خاصة كانت في جنوب واد السلوقي في لبنان، والأجواء دائما متوترة في الجنوب. يقول الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ادعاءات الاحتلال بخرق عناصر من حماس اتفاق وقف اطلاق النار هي باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف لإيجاد تبريرات لانتهاكات الاحتلال وتصعيد العدوان. نؤكد التزامنا بوقف اطلاق النار في مقابل خروقات مستمرة للاتفاق من جانب الاحتلال. الآن إسرائيل تقول حماس هي التي خرقت الاتفاق.

الخروقات التي يتحدث عنها الاحتلال في غزة هي انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية لجيش الاحتلال في شمال قطاع غزة كما ذكرنا قبل قليل.

ارتقاء 6 مواطنين بينهم طفلان وامرأة إثر غارات جوية سعودية على مديرية المخا على البحر الأحمر غرب محافظة تعز، هذا قبل دقائق.

واستشهاد وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في غارات سعودية على الباطن في مديرية الحزم في الجوف. قواعد أمريكية دمرت وأهداف أصيبت بدقة وأنظمة اعتراض استنزفت حتى لم يعد بالإمكان صد الصواريخ القادمة. هذا ما قاله الكاتب والصحفي الأمريكي كريس هيدجز حيث يتحدث عن تداعيات الضربة الإيرانية، ويقول أن ترامب تسبب في أفدح فشل استراتيجي في تاريخ أمريكا. ليس هناك أي رضا عما يفعله ترامب. هناك طبعا استطلاعات للرأي تقول بأنه يعني لن يطول حكم ترامب في أمريكا.

0: إذن مستمعينا الساعة 8 هذا الصباح نتوقف مع فاصل نواصل بعده أخبار الصباح خليكم معنا.
1: الساعة الآن 8 صباحا في راديو موال.

ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر

مستمرين وإياكم مع أخبار الصباح لصباح هذا الثلاثاء 22 من أيلول 2026. نعود للاطلاع على حالة الطقس لهذا اليوم. نتحدث عن جو غائم جزئي اليوم إلى صافي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. تبقى حول المعدل السنوي العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل فيبقى الجو غائم جزئي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. اليوم درجات الحرارة المتوقعة بناء على ذلك 28 درجة للعظمى تسجل أعلى ارتفاع والصغرى تسجل 19 درجة لهذا اليوم.

ننتقل وإياكم مستمعينا إلى بعض الأخبار المنوعة وجولة من هنا وهناك من حول العالم نطلع فيها على الأخبار الغير مرتبطة بالسياسة. بدون سياسة بدون حروب، خلينا نشوف في إيش بيفكر العالم.

مزاد في باريس يحقق 1,000,000 يورو أرباح من مقتنيات بريجيت باردو. القصص الملهمة عادة ما تأتي من العمل الشاق والصعود إلى القمة. الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا اسمه جينسن هوانغ كشف عن بداياته في العمل وكيف وصل إلى القمة ليكون أحد رواد الذكاء الاصطناعي وضمن قائمة أغنى 10 رجال في العالم. في البداية كان يعمل بأن يغسل الصحون في مطعم عندما أسس الشركة التي انطلقت بصفتها شركة متخصصة في تصنيع شرائح للألعاب، وبعدها يعني انطلق من القاع إلى القمة في عالم التكنولوجيا. عمل في كل الوظائف، يقول غسل أطباق، تنظيف طاولات، نادل، تنظيف مراحيض، في كل مكان اشتغل حتى أسس الشركة وآمن فيها ثم صعد إلى القمة، وهو اليوم من أحد رواد الذكاء الاصطناعي وضمن قائمة أغنى 10 رجال في العالم. ما هي الأشياء التي نقوم بها يوميا تستنزف صحتنا النفسية؟ تصفح المحتوى المزعج في ساعات الليل، العمل من دون راحة، وتجاهل المشاعر السلبية، وعلاقات قائمة على الضغط المستمر. هذا اسمه استنزاف للصحة النفسية. إعلان للأحذية أثار عاصفة من الغضب في أمريكا، والشركة تسحب الإعلان وتعتذر. قالوا إنه هي أحذية الكونفيرس الأمريكية سحبت الإعلان الأسبوع الماضي وعملت عاصفة من الغضب في الولايات المتحدة. رأى الكثيرين أنه فيها رموز تشبه رموز جماعة الكيكيكي أو الكوكلوكس كلان المتطرفة اللي كانت تدعو إلى قتل السود في أمريكا وإعدامهم يعني لمجرد اختلاف لون البشرة. فكان إذن ترويج لهذه الأحذية برموز فعليا تعود إلى هذه الجماعة المتطرفة. سحبوا الإعلان

اعتذروا بعد ما الناس طلعت في الشوارع كبت هذه الأحذية حتى اللي بتقتنيها الكونفيرس الأمريكية في أماكن، حتى خصصوا لها أماكن مخصصة ليعاد تصنيعها بشكل ما يكونش يضر البيئة، حتى كيف مقالوا يعني إعادة التصنيع حتى يبتعدوا عن شكلها الأصلي الكونفيرس أو عدا ومقاطعة تامة لمتاجرها، فاضطرت أن تعتذر الشركة. محمد صلاح في تركيا في طرابزون ومنتخب هناك صار مع موقف، وعوقب محمد صلاح بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة 6 أشهر بعد أن ضبطت سيارة رولز رويس المملوكة له تنطلق بسرعة مخالفة. قالوا إنه محمد صلاح ما بلغش الشرطة بهوية الشخص اللي كان يقود السيارة ورصدوها متنقلة بسرعة عالية، ما كان شو، ولكنه هو الذي عوقب. هذه سحب الرخصة 6 شهور لسه ما بلشش في تركيا. هذا اللاعب المصري الذي حقق الشهرة العالمية. قاتل متسلسل في جنوب أفريقيا 9 جثث في شهر. إلى الآن يحاولون كشف ملابسات القضية.

داخل محمية في منطقة اسمها كروجر. الصياد اقترب من الفيلة في محمية طبيعية طبعا مخالف للقانون. الفيلة هي التي وقفت له طاردته حتى أصابته وحتى الموت. فعليا بتكون الحيوانات في المناطق المحمية عندها حساسية باتجاه الصيادين وباتجاه أي طبعا أسلحة. فياريت يصير هيك مثل ما بيصير في عالم الحيوان يكون فيه حساسية باتجاه الأسلحة في عالم البشر.

أمضى 13 سنة متخبي وراء جدار هو بنا في منزل جده في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا. قرر أن يجعل من هذا المكان الضيق سجن اختياري يحميه من العودة إلى المعتقل. فمساحة فعليا كانت ضيقة جدا خلف جدار المنزل هو بناها، حوالي متر وارتفاع 3 متر، المساحة متر وارتفاع 3 متر، وسجن نفسه فيها 13 سنة ولا يرجع على المعتقل. هذه قصة محمد زكور، وهي منتشرة بشكل كبير أيضا في الأوساط العربية، وتدخل إليه كانت الحاجة من خلال فتحة صغيرة في الجدار، كل ما يحتاجه ما يتكفل بإعالة أسرته، وقالوا للأبناء والدكم متوفي. كل هذا حتى لا يعود إلى المعتقل، وحتى الأبناء ما يعرفوا أنه أبوهم بهذه الظروف، وحتى لا يشي به أحد إلى الدكتاتور السوري اللي يقتل في المعتقلات ويعذب.

صدر كتاب اسمه أغنية البجعة ديانا أختي، وهو عن أخو الراحلة الأميرة ديانا بعد 30 عام تقريبا على وفاتها. كان فيه الكثير من الأسرار التي خرجت وأضرت بالعائلة المالكة في بريطانيا، والآن يقول أنها تعرضت حتى للتحرش الجنسي من قبل رجل أعمال مصري شهير، وهو كان اسمه محمد الفايد، في بداية علاقته بديانا. ف يعني الوالد أو والد محمد الفايد يبدو أنه تحرش بشقيقة بديانا فعليا. نعم، هي فكرت أن الموضوع معقد أكثر من ذلك. يبدو أنه في كان تحرش في هذا الكتاب بيحكي عنه من قبل عائلة الفايد يعني. فهذا اللي عملوا له بعدين كان عبارة عن ماجن، هو يعني واحد مخدرات وحفلات وكل هذا الكلام. وأعجبت فيه الأميرة ديانا، وقبل أن تموت في سيارة حادث وهي معه في نفس السيارة. فيبدو أنه كان من تدبير العائلة المالكة، لكن لا يقول ذلك في الكتاب، لا أحد يقول ذلك. إنما يقول في الكتاب أنه الملك تشارلز كان جدا فرحان بوفاة الأميرة ديانا. يعني مشاكل عائلية بعد 30 سنة تتكشف. وهناك في الأوساط الملكية البريطانية الحديث قوي عن هذا الموضوع. €400 مليون غرامة من إيرلندا على جوجل بسبب الخصوصية وبيانات مواقع المستخدمين، وأن جوجل ليس لها الحق في مشاركة البيانات لكل الناس. الخوف دائما، كل الخوف من الذكاء الاصطناعي، وأنا حد من الناس اللي مش مع الذكاء الاصطناعي أبدا. لكن الباحثين اكتشفوا ما يسمى محور الألم في نماذج الذكاء الاصطناعي، وما يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات متطرفة لإيقاف الألم. طبعا الإنسان دائما يسعى لإيقاف الألم في حياته، لا يستطيع الإنسان تحمل الألم، في أدوية، في مستشفيات، في أطباء، في الكثير من الأمور اللي ممكن الإنسان يتفادى فيها الألم الجسدي والألم النفسي. الكثير أيضا من الرعاية ممكن أن تتفادى فيها الألم النفسي، ولكن الذكاء الاصطناعي عندما يشعر بالألم فمن المؤكد أنه سيبحث عن طريقة ليخفف هذا الألم. اكتشف الباحثين أنه في شيء يسمى محور الألم عند الذكاء الاصطناعي، وسووا اختبار على 25 نموذج لغوي مفتوح، وقالوا أن جميعها استجابت لما يقال عنه محور الألم. فبالتالي إذا أراد الذكاء الاصطناعي تخفيف هذا الألم وكان أمامه فرصة أن يؤذي فيها الإنسان، فسيؤذيه مقابل أن يخفف الألم. هذه طبعا كانت كل المحور في البحث، لماذا يتألم الذكاء الاصطناعي. وفعليا نجحوا في أنه يقولوا هذه حقيقة، ولكن المخيف كيف سيتخلص من الألم، لأنه سيؤذي الناس. ونعود ونذكر أنه باحث مهم من باحثي الذكاء الاصطناعي استقال منه من هذه الشركات، وقال بعد أن استقال سيقتلنا جميعا الذكاء الاصطناعي خلال 10 أعوام فقط. إلى اليوم يعني تبقى الأسرار الفرعونية عليها كمية كبيرة من الأسئلة، وملكة هذه الأسئلة هي نيفرتيتي. مقبرة نيفرتيتي الآن تحت المساءلات وتحت الكشف. هناك مثوى لها ضائع منذ أكثر من 3000 عام. دراسات كثيرة تعمل في هذا الموضوع حتى يستطيعوا أن يعرفوا أين هي أو أين هو هذا المأوى. وفعليا يبدو أن الأدلة قوية ومتراكمة على موقع واحد في مصر، وسيتم الكشف عنه المزيد من الإجابات في سلسلة الغاز الفراعنة.

جوجل تطرح في الأسواق جهاز الجوجل بوك، وهو ما بين هاتف وما بين كمبيوتر وما بين الكثير من الاختراعات بتكون بين يديك. الجوجل بوك قبل أن ينزل إلى الأسواق تفتح جوجل باب الطلب المسبق على أجهزتها بأسعار تبدأ من $900. إذن مستمعينا كانت هذه جولتنا في الأخبار المنوعة، عودة لمتابعة ملفات هذا اليوم.

بعد عامين مروا كواليس عملية البيجر في لبنان التي استهدفت منظومة اتصالات حزب الله. وسائل الإعلام الإسرائيلية تكشف تفاصيل واسعة ومعقدة حول كواليس هذه العملية التي استهدفت منظومة الاتصالات التابعة لحزب الله في لبنان وسوريا بعد مرور عامين على تنفيذها. أدى تفجير هذه الأجهزة إلى إصابة 5000 شخص ومقتل العشرات بينهم قيادات مدنية، إلى جانب إصابة السفير الإيراني لدى بيروت وفقدانه البصر في إحدى عينيه. في حسب التفاصيل، جهاز الموساد كان قد صنع حوالي 500 جهاز قبل أحداث 7 أكتوبر، وأصدر أصدروا طبعا تعليمات وتوجيهات مشددة بتسريع خط الإنتاج استغلالا لطلب حزب الله المتزايد على هذه الأجهزة المحمولة أو البيجر، وفعليا لعدم توفر مساحات شاغرة في المقر الرئيسي لهم تم تفريغ صالة من الألعاب الرياضية الجيم وتحويلها كليا إلى مصنع سري أضيفت إليه مباني متنقلة. عملوا على مدار الساعة لتوفير هذه الطلبية للبنان، و تعود في الأصل لإحدى الفكرة أصلا موجودة لدى إحدى الخبيرات التكنولوجية في الموساد، كان قد تم استبعادها سابقا لعدة أسباب من بينها اعتبارات مالية الفكرة لها، ولكن تفجيرهم وتصنيعهم تم على أراضي هناك اللبنانية.

بريطانيا تساعد أو في طريقها لمساعدة السعودية عسكريا ضد الحوثيين. إيران تهدد وتتوعد، هناك أسلحة جديدة وهناك أهداف غير مسبوقة ستفاجئ العالم، سنغير جغرافيا الحرب. إسرائيل تتوعد غزة وتقول حماس خرقت الاتفاق، حماس تقول لم يحدث هذا الكلام بعد تفجير آلية بعبوة ناسفة، آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة، وقالوا عن هذا خرق. أما خروقات وقف إطلاق النار اليومية فطبعا ليست بالحسبان يبدو. أكثر من 100 مواطن خضعوا للتحقيق الميداني في الضفة الغربية خلال يومين. نتنياهو متوجه إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة في جمعية الأمان العامة للأمم المتحدة، وخايف وين بده يروح في الطيارة، فلن يعني لن يهبط في نيويورك لأنه خائف من ممداني، ممداني ومواقفه المناهضة لإسرائيل واللي هي طبعا في الصف الفلسطيني، ممداني بالأصول اللي ينتمي إليها، لا يعجب نتنياهو، فسيهبط في نيوجيرسي وغير الطريقة اللي راح يتواجد فيها في أمريكا حتى لا يعني تكون طائرته حتى بجانب ممداني. وبالمقابل ممداني يصعد ضد نتنياهو ويقول عنه مجرم حرب ومهندس للإبادة الجماعية. وممداني يتحدث كثيرا عن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه هذا مجرم حرب والمحكمة الجنائية الدولية طالبت باعتقال هذا الشخص إذا ما وصل إلى أي دولة، والآن الولايات المتحدة تريد أن تعاقب الجنائية الدولية حتى تفلت من اعتقال نتنياهو. فعليا بدأت الولايات المتحدة تخطط ما هي العقوبات التي ستضعها على محكمة الجنايات الدولية بسبب أنها أصدرت هذه الأوامر بحق نتنياهو وحق مسؤولين إسرائيليين آخرين، حتى تفلت طبعا أنه هي لا تعتقلهم لأنه جاي على نيويورك قريبا ورايح على نيويورك للاجتماع، وأيضا فعليا حتى توقف يعني كل جهود المحكمة الجنائية الدولية. يقترب الشتاء وتتفاقم أزمة المأوى في غزة، نصف مليون قطعة إيواء مطلوبة قبل الشتاء. في غزة المستشفيات تقلص خدماتها بسبب النقص الحاد في الوقود. هناك قلق في إسرائيل من استمرار تراجع مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي. أزمة في تمويل الجيش الإسرائيلي تهدد قدراتهم على الانتشار من غزة إلى لبنان. موسم زيت الزيتون وموسم قطف الزيتون يأتي وسط مخاوف كثيرة في الضفة الغربية من منع المزارعين الوصول إلى أراضيهم في ظل الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بعد أن ما خلاش كلمة. يعني ترامب على الصين يجتمع في قمة مع الرئيس الصيني. ترامب على خلفية اجتماعات الأمان العام للأمم المتحدة, ويعني وصفت بقمة جميلة, ابتسامات ولعب, ويعني الكثير من الصور خرجت بعد هذه القمة, قمة الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي. صداقة وتواصل, وبقول لك كمان يعني في مشاريع اقتصادية قادمة, بعد أن قال أنه يعني كثيرا ما تحدث سلبا يعني بشكل عام عن الصين.

لقاء مرتقب لترامب مع قادة خليجيين بشأن إيران وهجمات الحوثيين، وهناك رفض إلى الآن من المشاركة عسكريا في صد الحوثيين عن السعودية. مباحثات إيرانية باكستانية لإنهاء الصراع، ومساعي قطرية لتسهيل هذا الاتفاق.

بزجيك يعني متوجه إلى نيويورك أو قبل توجه إلى نيويورك كإيراني يقول سنعرض مواقف إيران وندافع عنها في المحافل الدولية بإشراف كيم جونغ أونغ. كوريا الشمالية تختبر سلاح جديد فائق الحداثة. هذا الكيم اللي مش حدا مشركه في أي حرب فهو بجرب أسلحته بنفسه. تأييد ترامب يتراجع إلى 32% في أدنى مستوى خلال مسيرته السياسية.

0: تعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي أو أعلنت قبل قليل أن المنظومة الأمنية أوصت المستوى السياسي بزيادة أسطول الغواصات الإسرائيلي من 5 إلى 8 غواصات في مواجهة تنامي القدرات البحرية التركية. حسب القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، خشية أو هناك خوف في إسرائيل من إقدام إيران على توجيه ضربة استباقية في حال فشل المفاوضات. الوضع حساس ومتقلب وقد تخرج الأمور عن السيطرة. معظم ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز تابعة للعراق، نجح العراق في رقم قياسي غير مسبوق في إيصال حجم صادراته النفطية إلى 4 ملايين برميل خلال يوم واحد. والجزء الأكبر من ناقلات النفط التي تعبر المضيق هي عراقية، وهذه الحصة العالية لهذا البلد في تدفق الطاقة بالمنطقة. بعد أن قبض العراق على الأموال المنهوبة من قبل المسؤولين العراقيين السابقين، الآن يصدر نفط 4 ملايين يوميا، فمنحكي عن ارتفاع ممكن في اقتصاد العراق. إذن جولتنا الإخبارية غطت كافة الملفات لهذا الصباح، فلسطينيا عربيا وعالميا. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية مستمعينا. نشكركم جدا على حسن المتابعة، ونكون معكم بإذن الله صباح الغد 7:30 تماما مع آخر الأخبار أيضا والتطورات. نترككم مع طقس اليوم لا يتغير فيه تغير يذكر، لا يوجد تغير يذكر على درجات الحرارة فيه. تبقى اليوم الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية، و 28 درجة للعظمى و 19 درجة للصغرى. إذن هذه أحلى التحيات لكم مني مستمعينا إنجي سابا، كنت معكم في أخبار الصباح، ولقائنا 7:30 يتجدد 7:30 من صباح يوم الغد. نهاركم سعيد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعرف شو بيسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرف شو بيسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء يجي بخلك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسيني سوم قرب يا بلما، هو الاحتلال ما نعسيني سوم الهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تعرف كيفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج طل الصباح. صباح الخير والأمنيات المتجددة، وصباح إن شاء الله يحمل لنا ولكم دائما وأبدا بشريات ما ننتظر من أخبار وموضوعات. سلام لكل أصدقائنا وصديقاتنا، لكل من ضبط المؤشر على أي من الإذاعات الشريكة. رافقتكم المحبة، رافقتكم السلامة، وأهلا بكم إلى هذا الصباح الجديد. المزيد من الأخبار، المزيد من الموضوعات، المزيد من العناوين، المزيد من التقارير، المزيد من المستجدات، ودائما ذات السؤال: ماذا بعد؟ شو الأخبار في مختلف مناطق البلد؟ كيف الطرق، كيف البوابات، كيف الشوارع، كيف المناطق في الداخل، في غزة، في شمال الضفة، في وسط الضفة، في محيط القدس، وفي القدس، وفي جنوب الضفة؟ كيف خلنا نقول الأعمال والأشغال اليوم؟ كيف مارك الأمور، ماشي الأمور، كل شيء تمام؟ إن شاء الله هذا ما نتمناه. الله يعطيكم ألف عافية، كل واحد على شغله الآن أو على رأس عمله، بنقول له الله يعطيك ألف عافية. نترحم على شهدائنا وندعو الله أن يتقبلهم في عليين، وجميع أمواتنا اللهم أمين، وشفاء العاجل لجرحانا، وإن شاء الله مرضانا، والحرية لأسرانا اللهم أمين. وإن كان لديك يا صديقي أي أمل وأي رغبة وأي طموح في هذه البلد، فعليك أن تشتغل مرة واثنتين وثلاثة، وأن تحاول مرة واثنتين وثلاثة. فهناك من يختصر من أول الطريق، وهناك من يصر ويلح إلحاحا على هذه الحياة فتستجيب له هذه الحياة. فتحية لكل الذين أصروا وكرروا وجربوا وحاولوا مرة واثنتين وثلاثة وأربعة، ولكن في كل مرة بغيروا شوي من الطريقة الأولى، لأنه أنت مش معقول تجرب تعمل نفس القصة بالطريقة هاي المرة الأولى، وتعاود تكرر نفس الطريقة بنفس الظرف بنفس الأدوات في المرة الثانية وتستنى نتيجة تانية. يعني أكيد لازم تغير شغلة معينة، تقلل حسابات، تزيد حسابات، تنزل، تطلع، يعني إلا يكون في شوية تغيير لازم يكون على الطريقة الثانية، تبذل جهد بزيادة، تتحمسش زيادة عن اللزوم. في ناس بتحمس إذا بدي يعمل مشروع بدي يتحمس زيادة عن اللزوم وكذا، وفي ناس بيمشوا خطوة خطوة طوبة طوبة لبين ما يبنوا حالهم وكذا وإلى آخره. فمن هذا الباب هي الرسالة الصباحية صديقي وصديقتي إخوتي وأخواتي، إنه نستمر في البقاء، في المحاولة، في التجربة مرة وثنتين وثلاثة أربعة لحد ما شو تزبط، أو نقتنع إنه ما بدهاش تزبط. وإذا جربت أنت وما بدهاش تزبط، فخلي عندك مدخل لحديث نفسي إنه يمكن ربنا ما بده يزبط لك إياها، لأنه أنت ملهي حالك في هاي القصة وفي عندك شغلات أحسن بكثير بس أنت مش شايف. والله يعطيكم العافية جميعا، من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو كل الناس، من راديو بلدنا، ومن راديو نغم. وسلامات، سلامات كتير لمتابعينا من خلال شاشة تلفزيون معا، أو من خلال أيقونة البث المباشر عبر وكالة معا الإخبارية. ومن استوديو راديو الرابعة، هذا شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة، وهذه تحياتي محدثكم عادل غريب في الإعداد والتقديم حتى الساعة 11 اليوم إن شاء الله في برنامج طلة صباح. يا صباح الخير. فتح شبابيك إذنيك وعينيك ورجلك.

الصرصور يا سادة الصباح. بسأل شو قصة الكهرباء طفت بدون إعلان من البلدية، شو السبب؟ أحيانا بتكون أشياء طارئة يعني، بصير شورت هون هناك تحت فوق إشي. ها حكوا هلا مجدولين يا سادة الصباح، هلا بالعم.

يعني مرات بخطر في بالي سؤال ما بعرف شو ممكن نحط له عنوان, انه ما بعد صباح الخير وكيف الحال وشو الاخبار, شو الاضافة اللي احنا ممكن نعملها لاي حدا بتابعنا او اي حدا ممكن يترك تعليق او كومنت هون ولا هناك بشكل مباشر, ليكون في مثلا مسج او في رسالة او في خدمة او في اضافة لصباحنا غير قصة صباح الخير وصباح النور. شو ممكن احنا نعمل اضافة بشكل عام, يعني مش بس لبث مثلا اذاعي او تلفزيوني او على منصة التيك توك او الفيسبوك, لا انه يكون شو ممكن ينعمل اضافة بهيك صباح او باي صباح او باي قعدة او باي جمعة, حتى لو كنتوا قاعدين ثلاثة على الرصيف, شو ممكن غير اللت والعجن والسيرة الناس وفلان وعلمتان وكذا والاخره, شو الاضافة اللي ممكن نعملها؟

0: فتاه.
1: ام مصطفى القافل مع شوب بخربوا الوضع ما بيجي الظهر الا هم مخمرين. صحة وعافية يا سادة الصباح. في ناس لا تذبحوا بالصيف ما بياكل لا فلافل ولا حمص ولا فول ولا مشتقاتهم, قضيها لبن ولبنات وروايب وشغلات من هذا الاشي. ابو ايهاب الله يسعد الصباح, العم حسين اغلى من العين وايدي, وخصوصا اللي عندهم الكولون بيبعدوا كل البعد عن هاي الاشياء. ابو شهم وابو جود ورمضان صباح الخير, هاتوا قهوه المي والخدمات موجوده يا ابن الخليل, انا بحب انك تطمن علي اول باول. يسعد صباح.

هل تخيلت في يوم من الأيام أن البطيخ كان طعمه مر زمان، وأن الموز كان في بزر؟ معقول هالكلام؟ معش معقول.

الناس الآن يتساءلون متى ستندلع الحرب، وهم يعني بتحس على يقين، على يقين إنه الحرب قادمة، رغم إنه هم في وسط الحرب قاعدين. أمريكا تنشئ قاعدتين عسكريتين في غرينلاند، أرض الصومال. هذيك صومالاند، غرينلاند اللي هي اللي جنبهم تاعت البرتغال. يلا صحتين. الأمريكيون منقسمون حول التدخل الأمريكي ضد الحوثيين، بقول لك ترامب يعني ها كان بده يقولهم يلا عاود بطل في اللحظة الأخيرة بطلب من السعودية، وتصعيد جديد ضد طهران، حصار جوي أيضا، خنق الطيران الإيراني ودعم بريطاني للسعودية.

0: ترامب سكر التلفزيونات أو يعني طرد المراسلين من البيت الأبيض وقالهم مش بحاجة لإعلام في البيت الأبيض، افتحوا لي قناة سموها ترامب تي في للبيت الأبيض. فتحوا له في خلال 24 ساعة قناة اسمها ترامب تي في وصارت تبث وزبطت الأمور وكل شيء تمام. المصاري تتكلم والشعب يتألم.
1: صار الفجر غروب وصدر الشرق انشق سكرت.
0: وطائرة صهيون هذه الأيقونة الإسرائيلية في الطيران لطائرة الرسميات الإسرائيليات لن تهبط في نيويورك خوفا من منداني اللي بتوقعوا أنه يمنع هبوطها وكذا، فحتهبط في قاعدة عسكرية قريبة وبعدين يروح نتنياهو على نيويورك على الأمم المتحدة.

0: بعد المصدوم.
1: ما الذي يجري في الضفة الفلسطينية؟ أهي عملية ضم حقيقي أم تصعيد أم مقدمة لما هو أسوأ من هذا وذاك؟ حيث تتزامن الاقتحامات الإسرائيلية مع تشديد القيود على حركة المواطنين في الضفة عبر الحواجز والبوابات الحديدية وعمليات الاحتجاز والتفتيش، ما يوسع نطاق التضييق على التنقل والحياة اليومية للمواطنين في محافظات الضفة الفلسطينية. وقد شن الاحتلال حملة اعتقال اقتحامات ومداهمات في مختلف محافظات الضفة، لا سيما في القدس، أيضا تخللها اعتقالات واحتجاز مواطنين. في جنين اقتحم الاحتلال قرية مركا جنوب غرب المدينة وداهم عدد من المنازل بالتزامن مع انتشار قوى راجلة في القرية. في طوباس اقتحم الاحتلال المدينة وداهم أحد المنازل. في رام الله الاحتلال أطلق الرصاص وأوقف حركة المركبات عند حاجز المهلهل غرب المحافظة. وفي أيضا رام الله اقتحام لقرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وترافق الاقتحامات تجديد إجراءات عسكرية في عدة مناطق، المزرعة الشرقية ومناطق أخرى. في طول كرم اقتحم الاحتلال منطقة دوار السلام وشارع فرعون جنوب المدينة وسط انتشار مكثف. في جنين الاحتلال يواصل تركيب بوابات حديدية عند مداخل قرى وبلدات ومتفرقات. ودوار الجامعة الأمريكية كمان اعتقال وتركيب بوابات، كما واصلت وضع بوابات على الشارع الالتفافي. في بيت لحم اقتحم الاحتلال بلدة كوع جنوب شرق المدينة وسط تحركات، وتأتي هذه الإجراءات مع هجمات ينفذها المستوطنين في عدة مناطق. إذن هجمات متواصلة واقتحامات ومداهمات والمزيد من البوابات والإغلاقات في مختلف مناطق الضفة الفلسطينية.

وفيه ظل ذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية قدرت بأن محاولات تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تتزايد خلال الفترة المقبلة، فيما عزز جيش الاحتلال نشاطه وانتشاره في عدد من المناطق بالتوازي مع رفع مستوى الاستعداد على حدود قطاع غزة، حيث تقدر أجهزة الأمن بأن محاولات تنفيذ عمليات قد تتصاعد خلال المرحلة المقبلة في ظل ما تصفه بإخفاق محاولات تنفيذ عمليات كبيرة خلال فترة الأعياد اليهودية وخشيتها من أن يدفع ذلك إلى محاولات إضافية. القناة 12 الإسرائيلية قالت بأن هذه التقديرات دفعت جيش الاحتلال إلى تكثيف نشاطه في مختلف أنحاء الضفة وتعزيز قواته في عدد من المناطق بالتوازي مع رفع مستوى الاستعداد في مواقع إضافية داخل إسرائيل. جيش الاحتلال أعلن أن وحدة دوفدوفان اعتقلت شابين في قباطيا جنوب جنين بدعوى أنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية في المدى الزمني الفوري، وزعم الجيش بأن الاعتقالين نفذا استنادا إلى معلومات استخبارية. وفأفادت بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قباطيا واعتقلت الشابين محمد تزازع ورامي شوكات زكارني، وجاء ذلك ضمن حملة اعتقالات في جنين طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان. القناة 12 تنقل عن أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن منفذ عملية إطلاق النار في حلميش عمل بصورة فردية ومن تلقاء نفسه، لكنها قالت بأن الجيش يرصد خلال الفترة الأخيرة وخصوصا خلال الأعياد محاولات لتنفيذ عمليات أكبر. وحسب التقرير فإن هذه المحاولات لم تصل حتى الآن إلى الحجم الذي تقول أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن الجهات التي تقف خلفها كانت تسعى إليه، فيما يسود قلق إسرائيلي من يؤدي ذلك إلى محاولات إضافية.

يعني قيل الكثير من الكلام وغني الكثير من الأغاني وأنشد الكثير من الأناشيد التي تمجد الوطن وتمجد الأوطان والمواطنين والثورة والثوار، ولكن حتى الآن تظل هذه المنظومة في واد والواقع في واد آخر للأسف الشديد، وخصوصا عندما نتحدث عن العمق العربي والإسلامي ونتحدث عن العمق الدولي وكذا وإلى آخره. ما بدناش نعيد كلام امبارح انه الناس تتضامن مع الضعيف مع المظلوم، ولكنها تصفق للقوي بشكل أو بآخر. صباح الخير من جديد ودائما لكم ولحضراتكم. بعد الفاصل نبدأه هذا الصباح من غزة لنطمئن على أوضاع الناس هناك، ونحن نشتم رائحة الشتاء حقيقة يطرق الأبواب، وأكثر من رصد جوي قالوا أنه السنة هاي حتكون الشتوى والله أعلم قوية أكثر من يمكن أو على غرار بعض السنوات الخصبة أو اللي كان فيها شتاء أكثر. فإن شاء الله الله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير. بعد الفاصل للحديث بقية من غزة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يعني هو الاحتلال، ما نعتني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا كواب ترفلعكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامجكم طل الصباح. والبداية اليوم من قطاع غزة في الوقت الذي يعني تتموضع فيه المواقف, تستمر الظروف الصعبة كنمط حياة للمواطنين في قطاع غزة. الزميل علاء سلامة من القطاع. علاء صباح الخير.
1: صباح الخير, تحياتي لك عادل المتابعين الكرام.
0: أهلا بك. شرقت الدنيا, غربت الدنيا, اتفقوا اختلفوا طلعوا نزلوا تموضعوا هون هناك. الوضع الحالي الإنساني والميداني على حاله في غزة ونحن على أبواب فصل شتاء, يقول بعض الراصدين بأنه قاسي نوعا ما. كيف يعني تصف لنا الحالة في في في غزة في ظل كل المعطيات السياسية والإقليمية وحتى المحلية؟ على
1: نعم مكانك سر, على الأقل لو تحدثنا عن فترة مكانك. ما تسمى بوقف إطلاق النار, لأن هناك مثلا على صعيد المؤسسات مثلا مثل المستشفيات وما شابهها يتحدثون أنه حتى فترة الاهتمام بغزة خلال الحرب أفضل من فترة الاهتمام بقطاع غزة في ما بعد الحرب أو في فترة ما تسمى بالتهدئة, أي أنه العالم انشغل عن غزة واعتبر أنه هناك وقف إطلاق نار وانتهت الأمور. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أنه إحنا أوقفنا القتل الكثير وهناك الأمور يعني لا يفترض أن تشغل بال العالم. وهل هناك من هو مهتم بغزة أصلا؟ هذا في حديثه للصحفيين قبل 4 أيام. وبالتالي هذا هو الدارج الآن, الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الضوء الأخضر بشكل غير مباشر من الإدارة الأمريكية وهذا الصمت المقيت عربيا وإسلاميا عما يجري في قطاع غزة. وهذا القتل اليومي, يوميا هناك شهداء, يوميا هناك عمليات استهداف. الليلة الماضية الاحتلال الإسرائيلي زعم أن هناك عبوا انفجرت داخل الخط الفاصل في آلية إسرائيلية, ولك أن تتصور أنه عندما تنفجر مثلا عبوة تحت آلية أو أي من تلك يعني الآليات الإسرائيلية مثلا لم تسجل إصابات, لكن هذه سجلت كخرق لوقف إطلاق النار وأسماه الاحتلال الإسرائيلي بالخرق الثالث لوقف إطلاق النار منذ إبرام التهدئة. لكن لم يتم النظر إلى 1100 شهيد قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لم يتم النظر إلى عمليات القصف اليومية للمنازل ونحن نتحدث عن أكثر من 1500 منزل وبناية سكنية دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في فترة وقف إطلاق النار. هذه كلها أحداث ميدانية لا ينظر إليها العالم, حتى وسائل الإعلام التي كانت تضع غزة في الخبر الأول لم تعد تضع غزة حتى في الخبر الثاني والثالث, وبدأت تنشغل تدريجيا بالأحداث الدولية وكأن هناك توجيها للبوصلة الإعلامية الدولية. نشعر بأن هناك تعمدا في تناول الخبر الفلسطيني كخبر هامشي أو حتى النظر. أنت اليوم لا تتحدث عن وسائل إعلام تنظر إلى الحدث الميداني المباشر في غزة, هي فقط تأخذ مقاطع مسجلة متداولة ولا حتى تشغل مراسليها ولا صحفيها بنقل هذه الصورة. هناك نقطة نشهدها ونلحظها بأن هناك فقط نقل لجزء من الوضع الإنساني في غزة وكأن هناك محاولة للتعمية عما يجري في القطاع. هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني, لكن في الوضع الإنساني لك أن تتصور أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة لم تدخل خيام إلى غزة, لا حتى في الشتاء الماضي ولا حتى في فصل الصيف ولا حتى في الأيام المقبلة يمكن أن نتحدث عن سماع أنه والله دخلت خيام. بالتالي الناس هنا على مدار الفترة الماضية حاولوا أن يخدموا بيوتهم بأيديهم ويستخرجوا الأسياخ التي بدأوا يصنعوا منها الخيام. ولك أن تتصور أنه الشادر النايلون الذي كان يباع ب يعني 10 دولارات يعني 30 شيكل الآن هذا ثمنه 500 شيكل. يعني أنت بحاجة على الأقل لثلاثة شوادر أو 4 شوادر من أجل أن تصنع خيمة, وقس على ذلك كمية الحديد المطلوبة لهذه الخيمة وكمية الخشب. أنت تتحدث أن الخيمة اليوم ثمنها عندما تريد أن تصنع خيمة يتجاوز 1000 إلى 1500 دولار فقط خيمة, وأنت ستجلس على الرمل تكلفك 1000 إلى 1500 دولار. هذا مبلغ ضخم جدا, الناس خيامهم مهترئة كل فصل من فصول السنة يأكل من هذه الخيام. الصيف يأكل من هذا النايلون، الشتاء يجرف هذه الخيام إما بمياهه أو حتى بهوائه ورياحه العافية التي جربت على مدار 3 سنوات ماضية. مكانك سر فعلا هذا هو يعني الوصف الأمثل عادل كما تحدث.
0: إيه علاء، يعني وأنت صحفي وما شاء الله عليك ومتمرس وهذا، يعني ملاحظين أنه هناك إعادة توجيه للقنوات الإخبارية بعد أن كانت غزة هي الأول وكأن جاء هناك فرمان خلوا غزة الخبر الثالث الخبر الرابع، شو مكان الخبر اللي جاي من غزة مش لازم يكون أول، رغم أنه اليوم قاعد الأخبار اللي بتصير في المنطقة يعني مش هالأخبار الضرورية يعني بشكل كبير. هذا الإشي ملحوظ عندكم، الناس حاسب هذا الإشي
1: جدا. أول شيء هناك منصات تم إيقافها، هناك منصات تم إيقافها، هناك صحفيون بغزة بالجملة تم الاستغناء عنهم، تم إيقاف عملهم، تم إيقاف رواتبهم، تم إنهاء خدماتهم. تتحدث عن الخبر نفسه كما كان يطلب سابقا، على الأقل في الأشهر الأخيرة كان يطلب الخبر بشكل أو بآخر، هناك تهافت من الوسائل الإعلام والقنوات الدولية على أي شيء كان يخرج من قطاع غزة. فجأة ما كان مهما جدا سابقا ويتم التهافت عليه الآن أصبح أقل من العادي وحتى أصبح غير مهم. وبالتالي اليوم عندما نتحدث أنه والله هناك عملية استهداف لمنازل المواطنين وسلسلة من الغارات الإسرائيلية، هذه كانت حالة من التهافت لدى مراسلي القنوات ومصوريها.
0: ببساطة لأنه هاي بتنفي اللي حكاه ترامب أنه هو أحل السلام في غزة، وبالتالي ترامب قال لهم ما بدنا أخبار تبين عكس اللي إحنا حكينا.
1: بالضبط، ومراسلات
0: وزارة وفرمان أمريكي يعني بالضبط
1: ومراسلات وزارة الخارجية الأمريكية لدول هذه القنوات باتت واضحة ومعروفة، وإذا لم تفعلوا كذا كذا وإذا لم تقوموا بما نريد سنفعل كذا. وبالتالي أصبح الخبر فقط هو عبارة عن إنسان يشعر بحالة مرضية، انقلوا إنسان سقط في الشارع انقلوا. أما الأحداث الكبرى وعمليات الاغتيال وعمليات التروية وقضم المزيد من الأرض والحدث الميداني المباشر الفريش اللايت لم يعد مهما لدى هذه القنوات، وما يجري على الأرض هو فعلا محاولة للتعمية بشكل أو بآخر عما يجري في غزة. الذي يجري في غزة أصعب بكثير
0: مما كان أيام الحرب،
1: بالفعل مما كان يجري في بعض أيام الحرب، لكن الآن القتل بصمت، القتل دون البث المباشر، والنظر فقط إلى عمارة سقطت هناك واسمع منها حدثا ميدانيا بأن المشكلة لدى هؤلاء الذين ذهبوا ليحتموا بهذه البناية، وليس المشكلة في من لم يدخل أدوات الإعمار ولم يسمح بإدخال الخيام أو حتى على الأقل كرفانات لهؤلاء الناس تأويهم بشكل كريم وآمن. هذه كلها المشكلة في غزة، ما يحدث من تعمية من وسائل إعلام باتت تنشغل بأحداث دولية وتصنع من هذه الأحداث الدولية وكأنها الخبر الأول والأهم على العالم، هو تعمد مقصود في نسيان خبر غزة والتضليل على ما يجري في قطاع غزة.
0: وممكن هذا يخلينا نرجع شوية نحاكم الظرف والحال اللي كانت قبل ونقول ما الهدف الذي كان في السابق والآن تغير هذا الهدف، ما الهدف الذي كان في السابق يفتح كل الكاميرات وكل حتى صدى الصوت، صدى الصوت مثل ما قلت يعني حتى لو عصفور عدى من فوق لهذا يجيبوه بث مباشر، اليوم ليش طفوا الكاميرات كلها وليش سكروا وليش طردوا الصحفيين والمراسلين وصرحوهم من شغلهم، هل انتهت مهمتهم؟
1: القصة ليس في أن المهمة انتهت، القصة في أن هذه القنوات وبعد أو وسائل الإعلام بشكل عام بعد سلسلة طويلة من محاولات التغطية في قطاع غزة لجأ خصومها أو حتى لجأ من حاول أن يوقف هذا الصوت على مدار هذه السنوات، لجأ لقتل صحفيين منها. أنت تتحدث اليوم عن غزة أكثر من 265 صحفي تم قتلهم في فترة زمنية لم يقتل هذا العدد في الحرب العالمية لا الأولى ولا الثانية، لم يقتل هذا العدد لا في حرب روسيا ولا أوكرانيا ولا أي من الحروب في العصر القديم ولا حتى في الحديث. تتحدث عن 265 شاهد عيان من شهود الحقيقة، تم قتلهم بهذا الشكل. عمليات الترهيب كانت هي البداية الأولى، عمليات الاستهداف والتحريض والملاحقة والاعتقال والترويع كانت المحاولة الثانية، رفع القضايا في المحاكم الدولية ضد هذه الوسائل وصحفيها واتهامهم بأمور متعلقة بانتماءات أو زعم انتماءات لهم أيضا كانت المحاولة الثالثة، وصولا إلى التحذيرات المبطنة بالمراسلات من خارجية الخارجية الأمريكية إلى هذه الدول بأن أوقفوا هذا الصوت وعليكم بالتدريج أن توقفوا هذه التغطية التي تشعل الشعوب. أنت تتحدث اليوم عن شعوب في أمريكا، في دول أوروبية، في دول العالم الثالث استفاقت لما يجري في غزة على مدار 3 أيام وغيرت نظرتها للإسرائيلي واعتبرت الإسرائيلي مذموما استثنائيا غير طبيعي في هذه المنطقة، بالتالي هذا كله أثر تأثيرا سلبيا على نظرة هذه الدول لإسرائيل ولمن يدعم إسرائيل أمريكا بطبيعة الحال. بالتالي كان كل هذا بالتدريج وصولا إلى أنه خبر غزة ليس مهما، وخبر طفل يشعر بالغثيان في إحدى الدول هو أهم من عشرات يقتلوا في غزة.
0: هذه يعني الألاعيب الكبيرة جدا التي تستخدم يعني النفوذ والطاقة وكل هذه التفاصيل. أشكرك جزيل الشكر الزميل علاء سلامة، يتحدث في موضوع مهم وهو إضافة إلى الخذلان، يعني خلنا نقول بعد عمليات الاستهداف الكبيرة جدا للزملاء الصحفيين والتضحيات الجسيمة التي قدمها الزملاء الصحفيين في غزة، من فقد حياته ومن فقد يعني أسرته ومن فقد جزءا من جسده وإلى آخره، اليوم يتم الابتعاد عن غزة وتركها تلملم جراحها وتركها نازفة وتركها، وهذا يوحي بأنه ليس هناك أعمال بريئة في هذا العالم عندما تكون بشكل مسلط وبشكل موجه وبشكل جدا كبير وبشكل ضخم ويضخم المشهد بشكل يعني يتيح لهذا العالم أو يفتح لهذا العالم يعني الأبواب على مصراعيه. اليوم القرار الأمريكي يبدو أو الفيتو الأمريكي على القنوات العربية المختلفة إنه طفوا هالكاميرات وانتوا قاعدين بتشعللوا في الوضع وكذا، طبعا وقت يصطفوا الكاميرات بعدما تم القضاء على غزة وبعدما تم تدمير غزة وبعدما تم قتل غزة وبعدما تم ذبح غزة وبعدما تم احتلال غزة والإبقاء فقط على 30% من قطاع غزة، انتهت المهمة، طفوا هالكاميرات وحملوا العدة وروحوا بكل وقاحة. هذا اللي قاعد بصير وهذا اللي صار، والناس انتركت تواجه مصيرها وتواجه هذا الموضوع. احنا شفناك وانت بتنذبح ونقلناك للعالم وصورناك وانت بتفجر وانت بتقيم وانت بتحط، ولكن وانت ما بعد الذبح وما بعد القتل وما بعد التدمير خلص دبر حالك، انتهت المهمة. هذا من أسوأ ما قد يعامل به اي شعب وما قد يعامل به اي حياة كمان. للأسف الشديد انه يعني قديش الـ أحيانا التفاعل الناس وفي بعض الأحيان تغيير المفاهيم وفي بعض الأحيان الوعي وفي بعض الأحيان القدرة على التلاعب بعواطف الناس والقدرة على التلاعب بمشاعر الناس واستخدام البروباغندا الكبيرة واستخدام الطاقة الهائلة جدا من القدرة على التأثير وكذا وإلى آخره، بتخلي المركب يظل بهذا الاتجاه وفجأة بتقطع السلك وما بتلتفت وراها وانا بعرف كثير من الزملاء كمان انه يعني كانوا شغالين وكذا والى اخره، اتصلوا فيهم قالوا لهم ناسف خلص خلص عقدكم معنا، دبروا حالكم والله يسهل عليكم، بكل وقاحة انتركوا هيك.
2: وامتاه الصمت قد اردانا ان سئ
0: الله يا جارة القمر، لما تكوني بالقاهرة وتقولي لي هذا الكلام ما بقبله منك.

تخيل قديش الوقاحة انه اعتبروا الطائرات الورقية, اعتبروا الطائرات الورقية خرق لوقف اطلاق النار, ولكن عمليات الاغتيال واطلاق النار والقصف والشهداء اللي كل يوم 4-5-6 شهداء, ما حدا يعني ما خلاص خبر ما إلوش لازمة وما إلوش وجود, بيعتبروه عادي يعني. بينما طائرة ورقية ولد قاعد بلعب فيها على الشط, هذا خرق لوقف اطلاق النار.

0: كفانا.
1: والله كفانا كفانا كلمات من هذا القبيل.
0: فرجال غزة زمجر الطوفان.
1: للحديث بقية بعد الفاصل سيداتي وسادتي، وبعد الفاصل حديثنا مختلف عن ما قبل الفاصل بكل تأكيد. نتحدث عن أمل دائما وأبدا يزرع على جنبات الطريق، عن أمل يستمر بالنمو في مجتمعنا الفلسطيني رغم كل التفاصيل اللي موجودة، ورغم كل لأقل السوداوية اللي موجودة بالفضاء وبالأرجاء. بسملة هي طفلة فلسطينية، يعني يدوب يمكن سنة سنة ونص من طول كرم، عندها ضمور عضلات، عندها مشاكل صحية معقدة جدا. بشكل أو بآخر قالوا في علاج، ولكن هذا العلاج مكلف جدا. الحلو بالموضوع انه الناس لما انعملت قبل هيك حملة مالك القواسمة وما شاء الله ونجحت وتضافرت كل جهود الخيرين والبلد واهل البلد وناس البلد، هذا خلق امل عند بسملة واهلها، وخلق امل كثير كبير عند جميع المرضى. لانه اليوم انا بقلب على السوشيال ميديا في كثير حملات، في كثير مناشدات، في كثير تفاصيل، لكن مرات يعني واحدة بتكون أقوى، واحدة بتكون أضعف كذا، وهي يعني أرزاق سبحان الله بتكون يعني خلنا نقول مكتوبة عند رب العالمين. فالأخ والناشط علاء الجولاني المعروف بالدولار، العجلوني، حاضر قريبة منها ما هي، على عمل مناشدة بعنوان لبيك يا بسملة، وهاي كبرت شوي شوي، كبرت شوي شوي، اليوم ما شاء الله تجمع لها مئات الآلاف وصولا إلى ملايين، ويقال ويقدر بأنه المبلغ جدا ضخم وجدا كبير. حديثنا بده يكون مع علاء العجلوني الدولار بعد الفاصل، لا نعرف قديش جمعوا، شو القصة، هل يمكن تكون هاي مرحلة ومراحل إضافية أخرى. ونقول له شكرا، ونقول له يعطيك العافية، ونوجه كمان تحية لكل القائمين على هاي الحملة والقائمين على هذا العمل الخير وهذا الجهد الأخوي الجميل والنبيل والعظيم، وتضافر الجهود، واعتبار أنه بسملة ليست بنت الكرم بس، بسملة بنت القدس، بنت أم الفحم، بنت الخليل، بنت الناصرة، بنت رام الله، بنت نابلس، بنت كل الوطن الفلسطيني، وحتى بنت الشعب الفلسطيني اللي في الشتات. فاصل وللحديث بقية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: أحلى. سادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، طل الصباح إلى ملف آخر، إلى ورقة أخرى، إلى موضوع آخر. وإحنا بنعرف إنه يعني تفاصيل هاي الحياة مش بالطريقة اللي بدنا إياها، أو مش بالجمالية اللي بدنا إياها، الظروف صعبة، الأحوال كذا كذا كذا إلى آخره. ولكن بعز يعني عجقة الظروف والسوء الأحوال، إلا ما تطلع هيك يعني نباتات زينة تجمل المشهد الفلسطيني وتعطيه الصبغة الحقيقية بالكثير من الرضا والكثير من يعني الشعور بالفخر والاعتزاز إنه أنت تنتمي إلى هذا الشعب، تنتمي إلى هؤلاء الناس، إلى هذا المجتمع. مثل ما كنا قبل الفاصل عن قصة الطفلة بسملة من طول كرم، يدوب سنة ونص وعندها يعني ولدت بمشكلات صحية مستعصية تحتاج إلى مبلغ لعلاج، هذا المبلغ غير متوفر وغير قادرين، لا الأهل ولا كمان أهل، يعني لا أنا ولا عشرة من عيلتي كمان نقدر نوفر هذا المبلغ كامل متكامل لعلاج مثلا لو ابتلينا هاي الطفلة. توجهت على العجلوني المعروف بالدولار على السوشيال ميديا، وبدوره أطلق حملة، فأصبح لهذه الحملة الكثير والكثير من الصدى. وإحنا دائما وأبدا، وأنا بقولها مش أول مرة ولا آخر مرة، وين في حملة، وين في بذرة خير، إحنا معها وندعمها من خلال شبكة معا، ومن خلال الإذاعات الشريكة، ومن خلال برنامج طلة صباح. على يسعد صباحك.
1: وصباحك وصباح المستمعين كلهم، يسعد مليون أوقاتكم.
0: أحلى دولار، طمنا عنك، أمورك بخير تمام مبسوطين؟
1: الحمد لله، ربنا بس يسهل أمورنا، وإن شاء الله الطريق يكون عطول كرم سهلة
0: يا رب. طلعتوا ولا لسه؟
1: إحنا حاليا في جنيتا.
0: يلا ربنا يسهل الأمور، ربنا يسهل الأمور، إن شاء الله بتكون مسهلة والطريق فاتحة. هو كان مبارح فيه على الطرق شوية مشاكل، لكن إن شاء الله اليوم بتكون مسهلة أمورك وتحققوا هالهدف اللي مرجوه. خبرنا على عن قصة بسملة، خبر الناس وين وصلتوا بهالقصة، وكيف تمنها صارت هاي القصة، وشو وضع بسملة. وأنا شفت يمكن أول حدا، أول فيديو نعمل لبسملة، أول حدا آمن في قضية بسملة هو علاء العجلوني الدولار. شو موضوع بسملة؟
1: طفلة بسملة هي بنت طول كرم، عمرها شهر، سنة وشهر،
0: نعم،
1: و15 يوم. أي الطفلة معاها مرض، وهو المرض هذا الأغلى في العالم،
0: نعم،
1: وتكلفته 2,400,000 دولار. هاي الإبرة بتنعطى للطفلة وهي بعمر سنتين، بعد العمر سنتين ما بتقدر تاخذ هاي الإبرة. هي نقص جينات في الطفلة بتجي يعني بسبب الولادة. الإبرة هاي بتعود، هي تزود الجينات في جسم البنت وبتعود ترجع البنت طبيعية بإذن الله. تم اكتشاف هاي الإبرة، والإبرة صارت موثقة من الإمارات وقطر ومن إيطاليا. هي عملوها في الصين، ولكن في الصين ما نجحتش مع كثير من الحالات، في كثير حالات ما نجحت معها. بس الإمارات وقطر وإيطاليا عندهم الإبرة هاي، والحمد لله مقبولها كثير كويس، وكثير ناس جربوها. يعني إبرة لمدة 40 دقيقة بترجع البنت طبيعية زي هاي زي أي بنت عادية. فالطفلة باسملة أبوها ناشد الخليل، ناشد كل أهل البلد، ناشد الأجهزة الأمنية، ناشد كثير ناس الصحة، فوصلت الرسالة لعنا.
0: نعم.
1: والله طلعنا على هالبنت، يعني صلاة الناس أحلاها، الله يا رب يحميها، وإن شاء الله ربنا بيشفيها. فللأمانة يعني اعتبرناها زي بنتنا وزي أختنا. فانطلقنا في حملة 22 الشهر وسميناها لبيك يا بسملة. وطبعا تعاون معانا إداءة منبر الحرية بقيادة أبو جهاد نواسنا، وما أصبرش معانا، ربنا الله هو قايم بالحملة معانا 100%.
0: صحيح.
1: وبرضه كمان المشاهير كلها ما أثرت ولبت النداء كلهم واستجابوا للبيك يا بسملة. الحمد لله فتحنا باب التبرعات أول يوم وثاني يوم، وثالث يوم كان آخر يوم مبارح في داخل منبر الحرية.
0: نعم.
1: جمعنا مبلغ محترم. لسه اليوم 22 الشهر في راح يكون في قاعات تنمرس في طول كرم.
0: نعم.
1: تجمع راح يجي ناس كثير من الضفة، احنا من الخليل طالعين، من الداخل، من جنين، من قلقيليا. يعني الطفلة بسملة وحدت الصفوف كلها مع بعض وكلها صارت نتيجها على قبل واحدة.
0: على شو تفسيرك إنه لما بيكون حملة من هذا النوع بتبلش صغيرة بعدين تكبر بعدين تكبر بعدين تلاقي كل أهل البلد فزعت فزعة واحدة، بينما يمكن في حالات تانية سبحان الله ما بتزبطش. يعني يمكن أنا من شوي جوابك جزئيا على هذا الموضوع إنه يمكن بعض الناس بيجي بقول لك يعني شمعنا بسملة مثلا، في بعض حالات تانية ما أخذت نفس الصدى ما أخذت نفس الاهتمام، إنه هل هي رزقة ربنا أو يعني اهتمام بزيادة؟ شو الاشي اللي انت كحدا مجرب هذا النوع من الحملات ومجرب هذا العمل اللي حاب انت توصله للناس؟ لانه في حالات تانية مثلا يمكن انا كتير بتواصلوا انه يا عمي ممكن يكون في حملة كذا لمريض هون لمريض هناك، وطبعا الحالات كثيرة موجودة في مجتمعنا. شو تفسيرك لهذا الموضوع؟
1: هلا بس بسملة وابوها يعني نعم. في شيء أنا مستغرب منه، يعني في سر بينهم وبين ربنا، هذولا اللي ربنا سخر لهم كل هذول الناس.
0: آه والله هاي صح.
1: ويساعدوهم في البداية.
0: نعم.
1: المرض ضبور العضلات مش بس حالة واحدة. في إحنا لغاية الآن عندنا فوق 15 حالة. في ناس يقولون إنه في أكثر لسه.
0: آه.
1: إحنا قاعدين بنحاول نحصل على أسمائهم كلهم، تقريبا كلهم أسمائهم صاروا معنا.
0: تمام.
1: حملة قسملة هي كانت الشرارة. اللي نوصل فوق. مرض ضمور العضلات لدول برا، والحمد لله وصل للإمارات ولقطر. حاليا في مفاوضات كبيرة وحلوة مع أبو جهاد الأواسنة مع حبايبنا في الإمارات، ممكن يكون في بشاير خير كبيرة تكون من اتجاهه
0: إن شاء الله.
1: كبرنا حجارنا وطلبنا من 15 طفل، ممكن إنه نقدر نجيب لعشرة، ممكن نجيب لخمسة، ممكن نجيب لحالة، شو نقدر نجيب لأي طفل معاه ضمور العضلات. والله ما راح نأثر مع حدا، وإن شاء الله إحنا راح بس مش نوصل يعني صوت، بس من راح نوصل صوت 15 حالة هذول إن شاء الله.
0: نعم. على بتوقع انه المبلغ يعني في طريقه ليكتمل ان شاء الله وبيكتمل، رغم انه المبلغ كبير وبده همه اكثر واكثر. قديش حتى الان يعني خلينا نقول توفر، وهل الضايل يعني كمان ان شاء الله مقدور عليه بالوعودات والترتيبات؟
1: هلا احنا ان شاء الله باذن الله يعني تقريبا المبلغ اللي موجود اللي احنا حاليا متفاجئين
0: فيه
1: من اهل الخليل من اهل القدس اهل الداخل اللي وقفوا معانا في الثلاث ايام، وهذول الثلاث ايام كانوا عبارة عن تست صراحة.
0: نعم حلو.
1: تست 22 شهر يعني بقدر انا اقول لك، وهو انا غير مصرح يعني في الحكي لانه لسه المعلومات مش مؤكدة، بس انا حابب
0: تقديري
1: معنويات الناس الحمد لله تقريبا قدرنا نجمع نص المبلغ.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وانتوا لسه ما بلشتوا الحملة الرسمية؟
1: لا لسه لسه، هي اليوم الحملة تبدأ
0: من سان مورس بطول كرم نفس طول كرم، وهذا إشي عظيم. ممكن على نيجي نفكر بإشي أوسع من هيك، وأنا أكيد يعني هذا الموضوع خلنا نقول حديث جانبي، إنه يعني أكيد حتكونوا بعد الفترة هاي عنوان لكثير من الحالات سواء مرضية أو مختلفة. كيف حتتعاملوا مع الحالات الثانية، مع زراعة قلب زراعة كلى زراعة كبد إلى آخره؟ هتظل بنفس الإطار فكرين بإشي معين؟ يعني فقعدتوا هيك مع حالكم كمجموعة حدا كمؤثرين كنشطاء إنه إحنا صرنا مثلا عنوان في الفترة هاي لجمع التبرعات وكذا وإلى آخره، كيف حتتعاملوا مع الحالات الجاية؟
1: شوف الحالات الجاية إن شاء الله راح يكون في لهم دراسة تانية، وراح مش راح ننساهم طبعا. واللهم صل على سيدنا محمد.
0: احنا حس على الصوت شوي ضعيف عندك يا علاء، يمكن صوت
1: ما هو انا عشان والله
0: بس بالتفافي ذا مقدر هذا الشيء صحيح.
1: فاحنا ان شاء الله دول الحالات التانية.
0: نعم.
1: ممكن يعني هو الوعدات اللي احنا قاعدين بنشتغل عليها، ولكن بده يكون في استراحة مقاتل شوي
0: صراحة. برضو انه ما تستنزفوش الناس او ارهاق او كذا. يعني الواحد
1: احنا بصراحة يعني شدينا مع الناس في حملة مالك الأواس
0: صحيح،
1: ما ريحناهم لسه طلعنا في حملة بسملة. يعني موضوع مالك الأواس ما طلع مليون وستمائة ألف دولار، طلع فيها المعدنية مليون واربعمائة ألف دولار
0: صحيح.
1: فاحنا اليوم نحكي عن يعني استنزاف كبير، هذا راح نحط على الناس كثير، ويعني بصراحة كيف بدي اقول لك كأنه يعني اجبرناهم، فهمت علي؟ نعم. فإحنا لازم يكون في حملات أكيد مش راح نوقف, بس إنه راح نريح شوية يعني. برضو الناس بتقول لك تقول لك أنت بدك تزهقنا كل شوية تطلع لنا بحالة
0: يفكروا بهاي الطريقة يعني إنه ما هي الحالات بتخلصش يعني كمان في نفس الوقت إنه في حالات كثير, بس في نفس الوقت إنه الأمل ما بيموت يعني إنه مش أيوة
1: أكيد والله ما بتعرف والله بس من هيك تخيل الله
0: سبحان الله
1: علي الضمان قاعد هيك بينه وبين نفس هيك ضربت أبو جهل أطلب بدي أفجر قنبلة قال لي شيء قلت له طب لبس ملك
0: فجر
1: فجر خلاص روح قول يا رب
0: يا رب دائما وابدا. احنا بدنا نحييك, وانا على فكره في حدا اول ما قلت حيكون معنا الدولار اسمه فهمي صالح من جيوش بسلم عليك كثير, دورني ويقول لي سلم سلم سلم على الدولار. الله يسعد صباحك, وانا متاكد انه في ناس كثير الان تدعي لكم بالتوفيق والسداد والنجاح, واحنا بندعي لكم ان شاء الله ولشعبنا العظيم في كل الاماكن وفي كل المناطق. هاي بسمله, وهذا نداء بسمله مع كل الزملاء والنشطاء والمؤثرين في المجتمع الفلسطيني اليوم في سان موريس. ان شاء الله طريقكم بتكون مسهلة لطول كريم, وديروا بالكم وإن شاء الله ما بترجعوا إلا وأنتوا زارعين البسمة على وجه طول كريم كلها مش بس بسملة.
1: إن شاء الله بنرجع وإحنا محققين الهدف
0: يا رب,
1: وهذا الهدف مش فقط هدف مدينة الخليل, هدف كل فلسطين.
0: صح
1: إن شاء الله بنرجع في الهدف كامل بإذن الله
0: إن شاء الله. وسلامات لكل اللي معاك من الشباب والنشطاء والزملاء, الله يقويكم والله يسعدكم. أبو جهل الله بقول الله يسعد الصباح, هات نسلم عليك يا زلمة سلامات
1: الله يسعد صباحك
0: يا سعادة. يعني فجر هالقنبلة كان لمين جاي يستشير مين؟ قال الدولار جاي يستشير أبو جهل, ما لو قلت بدي أفجر المحيط كان قال لك آه
1: نعم صحيح والله هو بالضبط.
0: ما شاء الله عليك والله,
1: بدنا نفجر هالقنبلة فما رأيك أسلو على بركة الله.
0: والله قدها والله قدها يا عمي.
1: يعني بس يعني أنا أخوي علي الله يعطي العافية, وإحنا زي ما أنت تفضلت سأل سؤال مهم أخي عادل,
0: ولكن
1: كل مواطن مريض وعنده حالة بتسأل يعني إحنا رح يكون لنا نصيب في الأيام الجاية
0: إن شاء الله.
1: نقول لهم آه والله إن شاء الله إنه ربنا سخرنا لأن نقدر نخدم هالناس. باختصار أخي عادل في عنا حملة كنا حكينا عنها إلها علاقة بموضوع زراعة الكلى.
0: حلو.
1: فهذا إن شاء الله في عنا 50 حالة بس مش الآن زي ما حكى أخوي.
0: نريح شوي.
1: بدنا نعطي قسط راحة وبعدها إن شاء الله نقول يا دايم بإذن الله
0: يا رب.
1: طبعا أنا بدي ألفت انتباهك لشغلة أخونا اللي بسوق الدولار والحمد لله دخلنا في شوارع أول مرة في حياتي فأنا بتخيل يمكن تلاقينا عند راديو الرابعة.
0: معقول مسلم مسلم اسمع اسمع هاي سابقة مسلم ركبتك لحدا يا
1: وأنا بقول له اسمع هو بيحكي
0: الله يستر
1: حدا
0: قال
1: لي توكل على الله توكل على الله
0: كنا هاي
1: في طبق صافي رست من خلال
0: شو هو شو هو
1: يعني الناس تقول انه حد نطمنكم انه احنا ضايعين
0: لا حول ولا قوه
1: ابو رامي بده يصدع عليك
0: حبيب القلب ابو رامي الله يسعد صباحه
1: أفرام صبح عليك والشباب كلهم صبحوا عليك
0: الله يقويكم,
1: ويمكن نبعث لكم نداء استغاثة
0: وفعلا انتم مش عارفين وين عن جد والله
1: اقسم بالله ما بعرفوا
0: لا افتور اقول اذا اذا بيت لحم وضعته غير تروح عطل الكرم يا اخوي
1: عادل عادل في حادث سير عند عش غراب للأسف يعني على ما يبدو هناك وفاة شاب
0: على
1: مش من عنا على ما يبدو يعني ما أعرف المهم في واحد متوفي غاد
0: لا حول ولا قوة
1: يعني مصدر يعني تقشعره الأبداع عشان هيك اضطرينا نرجع من وين من جناح
0: أيوة
1: هاي الطريق هاي الطريق اللي علاء أخذنا عليها شايفين
0: يعني انت مشيت ورا علاء في تفجير قنبلة بدكش تمشي وراه في طريق زي خلاص ضلك مكمل غلب بستيره ولا غلب اسمع اسمع هذا كان اخونا ابو علي جهاد القواسم الله يصبحه بالخير. اذا مرات نطلع مشوار نقول له عارف وين رايح انت يا ابو علي؟ قل له خليها على البركه, اذا شمال انزل واذا يمين اطلع اقسم بالله. واسمع نضل ماشيين باتجاه الشمس يعني انه احنا في اتجاه الشرق فانتوا على الشمال وين ما الشمال يضرب معك ويضرب
2: المخيمة
0: لا حول الله
2: بحكي معك جد والله يا أول مرة بندخل
0: أنا بدي أخذ سيدي إذا ما أنتوا في السويد على حدود دمشق هي فاتحة اسم
2: طيب يا عادل
0: حبايب لازم الهلال الأحمر الدفاع المدني في مجموعة مفقودة الله يسعد الصباح وإن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم دائما يهدي بالكم حبايبنا أبو جهاد ومحمود
2: قبل ما نختم أنا بدي يعني باسم ذات الحرية باسم شركائنا أخونا الدولار وباسم كل الجماهير والأخوات كمان ما بدنا
0: ما شاء الله عليهم
2: بدنا نشكر كل أبناء شعبنا الفلسطيني يحبوا جميعا من الداخل من 48 من القدس من مخيم شعفاط من السوري من كل الضواحي يعني إشي اسمع الأمانة برفع الرأس
0: الحمد لله
2: والأجمل إحنا مضبوط موضوع بسملة بس صدقني هاي اللوحة الفنية اللي ارتسمت من خلال هاي الجهود الرائعة اللي تكاتفت فيها كل أبناء شعبنا الفلسطيني حتى بغزة المكلومة كانوا كمان شركاء صحيح. حقيقيين معنا في هاي الحملة فبدنا نقولهم شكرا من خلالكم بارك الله فيكم والله يديمكم إن شاء الله
0: يا رب حبيبي ربنا يسهل أمركم وبرضو ركز مع الدولار لأنه برضو أحيانا
2: وين ركز اسمع شوي حتى الأكلة تبدا تروح الحلو في حلاء احسن شوف تطلع شمال ويمين تقول فاهم
0: لا حول ولا
2: طيب اذا راح الانسان انا عبالي اصور لك اكم من صوره وافرجيك
0: ضروري نتعقب اثركم نتعقب اثركم لانه بتخوفوا هيك وضعكم بتضمن
2: عادل قعدنا في الموضوع الاخ محمود هنيد ابرام
0: لا خلصت خلصه خلص
2: طبعا قسما هي كتاره هاي ولا وين هاي
0: لا ايه انه حدا فيكم بيحكي عبري منيح اظن ابو رامي بيحكي عبري منيح
2: قادر شو اسمع اقسم بالله رجعنا من حد ما طلعنا شكرا يا اخي
0: لا حول الله يا مع السلامة يا عمي مع السلامة
2: الله
0: يعديه الله يوصلكم بالسلامة اذا في الخليل ضعتوا والله
2: السلام عليكم يا عمي السلام عليكم
0: روح يا عمي روح يا عمي هذا شلة هذا ناس ضاربة
3: حب الخير لا غيرك وكل إنسان غيرك ما بنسى
0: لا حول الله رب أحلى ناس وأحلى عالم الله يسعد الصباح ما هي هيك هي هيك شوف أنا من الناس اللي بينتمي لهذه الفئة من المجتمع اللي تاركينها هيك مع أنه طلبوا أغنية نسيت أقول لك دق الرمح بعود الخيل أو شيء زي هيك هاي أغنية حلوة حطها البناء على طلب شو اسمه أو شيء ربنا يسهل أمورهم وكل أكثرهم ساعة طلعوا من منطقة ولف لف لف لف رجعوا لنفس المنطقة أهم شيء أنه رجعوا لنفس المنطقة يعني ما رحوش لأماكن تانية لأنه هون بالضفة تحديدا في بعض المناطق يمكن أنت تطلع شارع تلاقي حالك في مستوطنة ولا تلاقي حالك جنب حاجز عسكري ولا تلاقي حالك في مرفوع عليك سلاح يقول لك وقف هوني وروح واطلع وانزل ربنا يحميكم إن شاء الله وتوصلوا بالسلامة ويا دولار إنه يعني خلاص خلي الحق أبو جياد اللي أصلا مسلمك شو اسمه رائعين مبدعين ما شاء الله عليكم إن شاء الله بتكملوا طريقكم بخير وسلام وبتطمنونا لما توصلوا هناك وتكون الأمور كمان مهيئة هناك أهلنا بطول كرم ودي لكم ناس ضاعوا بالخليل ضاعوا في بيت لحم فديروا بالكم عليهم هناك لأنه أنا رحت عليه سان موريس وين جاي برد الجميل لطول كرم جاي بين مخيم نور شمس ومخيم طول كرم وحطوا سياراتكم بعيد عن الشارع لأنه النمر هذه التعليمات لازم حكيتها لأبو جهاد أنا النمر لما يكون معدي بسرعة 150-120 بهرس أي سيارة قدامه طبعا هاي معروفة في طول كرم القصة قصة النمر بوز النمر هلأ بوز النمر لما يكون معدي صاروخ يكون معدي من مخيم نور شمس رايح باتجاه البلد مثلا أو باتجاه مخيم طول كرم أو كذا بالشمال مغلقة إن شاء الله بتكون مسهلة يعني لا ما هو إلا يكون في مداخل وفي طلعات وفي روحات وفي جيات ربنا يسهل الأمور، على الأقل بيحاولوا بيجربوا، وصلوا ربنا بيسهلها، ما وصلوا إن شاء الله يعني بتتكمل الطريق في وقت آخر في أي ظرف في أي حال من الحالات. وهي أحلى شباب، حية لشباب فلسطين وشابات فلسطين. الله ضايعين الشباب.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

المشاركة 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال.

0: إلى تركيا إلى تركيا إلى تركيا. محمد صلاح، محمد صلاح قاعد بعمل في تركيا إشي من عملش. آخ آخ، بعد ما جاب الهاتريك في لصالح البورس النادي اللي راح عليه، شو اسمه يا زلمة انت والله كوجا، شو اسم النادي اللي راح عليه صلاح؟ وإذا انتم مش عارفين وهدولك مش عارفين، افرضوا انا نسيت مثلا تركي، ايوه شو ها؟ طرابزون، طرابزون، ثانك يو، خلاص شكرا. طرابزون جاب هاتريك وعجي عامل عجكة وكذا وإلى آخره. مش هون القصة، القصة الزلمة طلع هيك رحلة استجمام، يعني طرابزون بلد كذا وإلى آخره، ذهب إلى مكافة مكافة سائد، خش على العبري، راح كل يعني مثلا كيف ينزل وادي الكوف مثلا، نزل على وادي الكوف هيك، اخذ له صوره وهو قاعد على قلعه هيك صخره يعني هيك، اللي ما شافهاش عمل عمل قلت الخواجات بلقان في في في طرابزون. الناس اللي سبحان الله كيف البني ادم لما ربنا هيك يعني بزرع محبته او بيعمل له شان وبيعمل له كذا ومش عارف ايش، رفع يعني شأن شأن شأن عظيم، بغض النظر شو يعني التفاصيل الثانية اللي حدا يعني يعرف، ما ليش دخل لهذا اللي صار. فراح قعد على هاي الصخرة ونشر صورته على السوشيال ميديا انه هو يعني مبسوط. ساعة واحدة الشارع هناك سكر، صاروا بالدور يتصوروا على الصخرة زي ما تصور هو، البلد كلها هجمت على الوادي اللي كان فيه وروح بتصوروا محلها، وصاروا لدرجة ناس يبوسوا الصخرة. احنا جاهزين على فكرة يا احنا جاهزين، احنا مجتمعات جاهزة اكتر من هيك. سموا الصخرة باسم صخرة صلاح. اجا واحد قال لهم لا والله مش الصخرة، المنطقة كلها، المنطقة كلها صلاح ايريا، البلد الشارع كله صار شارع صلاح. فهاي جاهزين للأعور وما بعد الأعور للأمانة يعني، الصحيح مش للدرجة يعني، بس مش عارف يعني انهبلوا للأمانة، انهبلوا يعني. طبعا الإعلام الأوروبي شغال بطريقة مرعبة، بقول لك هذا النادي الثاني، شو اسمه النادي الثاني، شو اسمه اللي جاب فيه الهاتريك، من 10 سنين ما انغلبش، ولا من 5 سنين 6 سنين ما انغلبش، وهو جايب دائما المتصدر تبع الدوري التركي، فأول مرة بتنهز شباكه بهاي الطريقة، فعمل صدمة عند الأوروبيين عند الإعلام الأوروبي. ليفربول الفريق اللي قبل بقول لك هاي إحنا يعني هذا زلمتنا، وحرب قائمة يعني تمام. غلطة سراي، أيوة غلطة سراي، هذا بقول لك هو التوب هناك يا حبيبي يا سائد وشادي، والله ينكو كفو. وأنا عشان مش رياضي فبس أنا بتوقفني هاي الأشياء يعني هاي التفاصيل، فبقول لك
1: أول لعبة وأول هربة وأول انطلاقة وأول جول، الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة، هرب صلاح من القاهرة إلى طرابزون، فل من ليفربول عبر القاهرة إلى طرابزون وسجل جول. هاي اللعبة وهاي الكرة وهاي الراسية وهاي الانطلاقة، راح صلاح، راح صلاح استلمها من هنا بضربة واحدة، صلاح وحده هرب وانطلق حوالي 50 متر جناب الكرة، محمد صلاح خرج له الحارس شاكيل وسجل الجول الأول لنادي طرابزون في الدقيقة الرابعة من انطلاقة.
0: خلص أسراي هو هذا هو، لا مش أمس سبور، لا المهم سووا له اغنيه كمان، الله الله الله محمد صلاح بالتركي، وهالتركيات برقصوا عليها والاتراك برقصوا عليها، يعني ما ظل الا يعملوا له تمثال في نص طرابزون، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء يروحوا يلفوا لهم لفتين اقسم بالله. هلا هذا اللي صار، لا ابن الجنة، افتحوا شوفوا انتوا السوشيال ميديا شو بتسوي، افتحوا شوفوا شو قاعدين بيعملوا عند الصخرة تبعت محمد صلاح اللي راح قاعد تصور، والزلمة بدريش، الزلمة عادي يعني قاعد بتعرف على البلد وراح قاعد هيك كيف واحد يعدي، كل سبحان الله. هاي طبعا هي بالأصل أغنية تركية تانية لها علاقة بالانتخابات، كانت تطبل طبل في شوارع والساحات العامة، حولوها لمحمد صلاح. شغالين على التمثال يلا. سبحان الله سبحان الله. بس قلنا لك يا شادي روح العب كرة قدم، بدكش تغضاك ملزق في عادل غريب، خليه ينفعك عادل.

0: شنو هذا الأداء؟ هذه الروعة.
1: أنا ولا حدا سم بدني قبل شوي إلا سائد مشارقة. الأمانة شكرا سم بدني بكل ما تعني الكلمة يا زلمي. وأنا شو أعمل لك؟ أنا شو العداوة اللي بيني وبينك؟ مش قادر أفهم تتصبحني بهيك صباح. الله الله يسامحك. دنيا وآخرة بس دنيا وآخرة.
0: ماذا يا صلاح؟
1: ولا يا صلاح ولا يا فلاح. هذا الموجود
0: هذا هو نجم الكرة المصرية فخر الكرة العربية. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي يا صلاح. تعظيم سلام لأقوى الأقدام. يا سلام يا سلام. أي حظ عندي كمعلم.
1: وهذا هو.

0: الثنائي الثنائي الثنائي الصعب جدا ريال مدريد وبرشلونة. الصحافة الإسبانية تفتح النار على ريال مدريد الذي يتخبط، ويقال بأنه هذا أسوأ بداية في 7 مواسم. الصحافة فتحت النار على ريال مدريد، ها بخزوا صح، ها بطملوا الراس، حيث شنت الصحافة الإسبانية انتقادات لاذعة لنجوم ولاعبي ريال مدريد على خلفية نتائج اللي بتخزي منذ 26-27، ووصفت بدايته في الدوري بالمتعثرة واللي بتخزي، كتبوها بالإسباني اللي بتخزي، وفي ظل تراجع حصيلته النقطية مقارنة بالمواسم الأخيرة. ومني ريال مدريد بهزيمته الثانية في أول 7 جولات من الدوري الإسباني، بعدما خسر ديربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب واندا. ووصل مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو في إلى فترة توقف الدوري الأولى ذا الموسم في رصيد 15 من أصل 21، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب. يعني مش ضابطة معهم،
1: خمسة صعبة، ستة حتى ستة.
0: بينما في المقابل برشلونة شو عاملين يا ناصر؟
1: برشلونة 6 أهداف، نصف درزن من الأهداف رجت الصحافة الكتالونية يومها قائلة فليحفظ الله أمهاتكم يا صامويل إيتو ويا رونالدينيو.
0: طبعا مجانين كرة القدم ما يعني كلهم يتجمعوا ولا
1: أهداف اللي حققها فريق برشلونة في هذه الأمسية. خلاص التقاط الأنفاس، وقد يندم وندم ريال مدريد كثيرا على أنه سجل الهدف الثالث، الهدف الأول سوري في المباراة، وندم ريال مدريد لأن تلقى 3 بعدها، ندم ريال مدريد على أنه سجل النتيجة ربما تكون مقبولة.

0: تشوف التسديد والحارس ومرة ثانية
1: هذا شادي وناصر كاينين مسدودين بكش يعني ثلاث بكش مشدود بكش يعني. أهلا بكم إلى برنامج رابع سبورت في طلة صباح.
0: أيوة أنقذ برشلونة خطيرة الكرة ليفاندوفسكي حط الكرة جول ليفاندوفسكي جول ليفا جول ليفا كسر التسلل ما عجز عنه مدريد يحققه برشلونة. برشلونة الصوت الثاني غير برشلونة الصوت الثاني هي برشلونة أيام زمان أيام المتعة والفرجة أيام تسجيل الأهداف ليفا جول ليفا جول.
1: أبو محمود صباح النور والبنور والأشياء اللي بتلفش وبتدور
0: في الغريم الأزلي

طيب بتذكر قبل 20 سنة ولا قديش؟ خلاص خد خلاص خلاص سكرنا ملف الرياضة خلاص ولا بش بش بش خلاص هشري ولا إشي يدل علاقة في الرياضة. دوشتني يا زلمة. وهذا لازم يكون مخلول اللي بفهم رياضة يعني نص مخ نص عقل يعني. والله كويسة بتعمل لك. المهم الصين تعالوا على الصين تعالوا على الصين. الصين من هبلين الثانيين ولا إشي بخطر في بالك وبخطرش في بالك إلا قاعدين بيسووا فيه. وعن جد من هبلين يعني. أنا بتذكر لما عملوا السيجارة الإلكترونية وكانت هاي ثورة إنه يعني الناس بتدخن دخان تبغ يعني وهيك. فقالوا في سيجارة إلكترونية. هيه شو سيجارة إلكترونية اللي هي طبعا تبخير ومادة سخنة وما آلية معينة وإلى آخره. بعدين قالوا في قميص إلكتروني. بعدين قالوا في سينما إلكترونية. في تليفون سمارت. في سيارة سمارت. في سيارة بتسوق لحالها. هذا كنا نسمع وسمع يعني قبل. أنا بتذكر يمكن قبل 15 سنة قريت عن اللي هي السيارة اللي بدها تمشي لحالها ذاتية هذا. اليوم ما ظلش ظل شغلة واحدة خطرت لي إنه هل يمكن أن تتم صناعة الغذاء إلكترونيا؟ يعني أكل إنه والله حدا قاعد وأكل يعني دخلنا إلكترونيا غذاء يعني شو ظل إشي إلكتروني مع كل صنعوه؟ شو هو؟ إيش هو؟ هلأ عملوا لحمة صناعية عملوا بعض الأشياء الصناعية بس بقصد يعني إنه كيف مثلا بيعملوا المزرعة هاي إلكترونيا كيف بيلعبوا إلكترونيا كيف مصاري في مصاري إلكترونية في شو بسموها الصديق الإلكتروني الفتاة شو اسمه كملات غذائية لا أقصد إشي إشي إلكتروني كله يعني هيك أنت تأخذ لك حبتين يعني كيف مثلا هي يمكن قريبة مكملات غذائية يكون في إشي إلكتروني فعلا يعني يكون في إشي هاي حبة زي هيك كاد تكون جواتها سعرات حرارية لللحمة وللنشا وللكربوهيدرات وكذا وتأخذها وهيك قصدك الغذاء سمعتها بتكون الغباء الغباء ما بنص ما بنصنع بنصنع اللوش إشي هيك بيجي لحاله يعني بعرفش إنه ممكن يعملوها ولا لا لأنه اليوم مثلا شو بتتخيل إشي إلكتروني أنت كل إشي كل إشي يعني اليوم بروحوا بيشتروا صديق أو صديقة إلكترونيين لا بيشتروا كلب إلكتروني يعني اللي عنده حساسية من وبر الكلاب من شعر الكلاب بروح بيشتري كلب إلكتروني دار إلكترونية فيه بس إلكترونية فيه حبيبة إلكترونية فيه حبيب إلكتروني فيه سيجارة إلكترونية مصاري إلكتروني فيه دودو اختصري صارت تخترع شو كوكب إلكتروني أشياء مستلزمات حياتية كذا وإلى آخره شو الإشي اللي ضل يعني شو الإشي أنا بقول هل يمكن في يوم من الأيام يجي يقولون إنه أنت بتشتري مثلا عاش إذا رواد الفضاء أو يمكن إنه أنت ما بتاخد إشي لا نزرع ولا نصنع يعني هو عبارة عن رقائق انت بتاخدها وبت شو اسمه

يقول لك صار أسهل إشي عند الصين يعملوا قمر صناعي ويزتوه في الفضاء. كل الفضاء بيسبح بيجري أقمار بتجري وراء بعض. إشي للطقس وإشي للمناخ وإشي للتجسس وإشي للتليفونات وإشي للويرلس وإشي للشو اسمه للتلفزيون وإشي

حتى الحب صار إلكتروني والمشاعر إلكترونية صح؟ صناعة الصين كلها كلها كذا حب صيني أو هاي مشاعر صينية

أربع صواريخ في 45 ساعة مطلعين الصين على الفضاء. عايش 19 قمر لخدمات الانترنت في الصين. هذا بوزعوا انترنت قاعدين على الصينيين. جيزة إلكترونية وممكن خلفوا لهم شريحة صغيرة هيك. ولا رح فيك تضميني ولا تحسي بحناني. يمكن اطلع لك انا يمكن يطلع حدا الدار. يا هذا بغني ولا شو بتهبل شو شو بسوي ها الكتروني هذا برضو امانة الله مبين انه بتهبل يعني لا بغني ولا بتسخن. إلى البرنامج انتهى اللقاء. فوقني أنا دا أسمع سمت بدن على الصبح.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: راديو موال

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: خسيتي سيكا سابك سيكا يا ولع سيكا اصلا
1: أوي أوي أوي.
0: انت حلوة اصلا
1: أوي أوي أوي.
0: خلي عندك امل
1: ايه
0: امل في السجن عايز تبعد ابعد خلصانة يلا باي وجودك زي عدم فاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد
1: ايه
0: سعيد مات
1: يخت.

0: لجميع مشتركين ضد الصفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يعني بتكون عكس المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا بركوب شفناكم.
1: اخر الاخبار والتطورات،
2: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
2: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نسمع اليوم الكثير عن موضوع تلوث البيئة وخرق طبقة الأوزون، ولكن هناك ما هو أهم، هناك تلوث النفس والفكر والكيان بأكمله. ابق معي مستمعي لنتعلم اليوم عن طبيعة الإنسان الفاسدة والمفسدة.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الوقت الجميل من الصيف لنقطف من ثمار كلمة الله أطيب الثمار، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة.

لا نستطيع أن نهرب منه لأنه جزء منا، ولا نستطيع الاستسلام له فقد يدمرنا. للبعض هو وقود يلهب بعنف، يحرق بشدة، يعذب بنار، يزداد اشتعالا بحطب زائف. للبعض الآخر هو عامل كيميائي يلطف، يهذب، يزيل التوتر بعناصر الود والحب والاتصال الوجداني. البعض تركه حيوانا طليقا يقضي حاجته بجوار الحائط دون اختيار لظرف زمان أو مكان، تاركا أثاره المقززة. أما البعض الآخر فقد استأنسه داخل بيت زوجة، مدربا إياه على الزمان والمكان المحددين فلا تتسخ داره.

قد يعتبره البعض غاية يسعى إليها منتظرا سعادة تطفئ لهيب عبوديته، فيجد نفسه متمرغا في قاع موحل لأبار مشققة لا تضبط ماء فيعطش ويلعن، لكن في حقيقته هو وسيلة بها نصل إلى أقصى درجات التعبير الإنساني عمقا عن الحب الإلهي، ومن خلالها نختبر مع نصفنا الآخر أقصى درجات التوحد الرباني، فنشعر بالبركة ونشكر على وديعته الغالية الجنس.

يقال عن العفة: ليس أحد غلب جسده إلا الذي سحق قلبه، ولا أحد سحق قلبه إلا الذي أمات هواه. قهر الشهوة يدل على تمام الفضيلة، والانهزام لها يدل على نقص المعرفة. إياك والنجاسة، فهي تفصل الإنسان عن الله. ليس لك كمال كل أيام حياتك، فادخر لك معونة في أيام شبابك لزمان شيخوختك، لأن الذي يضعف الشهوة في شبابه يصير شجاعا في نفسه في الشيخوخة. أيها الرب يسوع الكلي الحنان، يا خالق كل حب طاهر، أنت الذي صنعتني من العدم وبدمك الثمين خلصتني، أسألك بحق مراحمك أن تصون نفسي من كل تعلق أرضي وتقصي عن قلبي حب جسدي.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الدراسة الجديدة في سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم مجددا وأعد نفسي وقتا مفيدا برفقتكم. صلاتي أن نقبل على درس اليوم من الكتاب المقدس بروح التواضع والتعلم، فنجني الخير لنفوسنا والآخرين. مرة ثانية أرحب بكم معي. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الإصحاح 14 من سفر اللاويين ضمن حديثنا عن مرض البرص، والبرص هو صورة لتلوث الخطية وانتشار وبائها. تأملنا في شريعة الأبرص يوم طهره، كان تطهيرا طقسيا تبع شفاء المرض، وكما أن الكاهن هو الذي أعلن نجاسة المصاب فإنه الآن هو الذي يعلن طهارته. على الكاهن أن يذهب حيث يوجد الأبرص لأن الأخير لا يجرؤ على القدوم للمجتمع بين الناس. ويسوع أتى من سماء المجد إلى أرض اللعنة حيث كان الإنسان يعاني من برص الخطية. كان الكاهن يقدم الذبيحة خارج الخيمة لأن الأبرص كان محظورا عليه أن يقترب من الخيمة، وكان يستخدم عصفورين طاهرين ويذبح الأول دلالة على موت المسيح، والثاني يتركه حيا دلالة على قيامة المسيح. وقد كان يستخدم خشب الأرز رمزا لبشرية المسيح الكاملة، ويستخدم كمقبض تربط عليه الزوفة بحلقة قرمزية، والقرمز يشير إلى الإيمان بالدم، والزوفة إلى إيمان الشخص نفسه. كان أحد الطيور يذبح فوق إناء الخزف المليء بالماء الحي، وهذا يمثل موت المسيح الذي قدم نفسه بروح أزلي. قبل أن ينخرط الأبرص من جديد في المجتمع، عليه أن يقوم بطقس يبين أن حياته العتيقة قد انتهت وأن حياة جديدة تنفتح أمامه. كان يغسل ثيابه ويحلق كل شعره، والثياب تشير إلى العادات والطباع في الحياة، وحلق الشعر كاملا يبين التغيير الجذري الذي حدث في حياته. صديقي، عندما يأتي إنسان ما إلى المسيح لا بد من حدوث تغيير، لا بد من قمع الجسد للسير بثبات في العالم. في نهاية المدة كان الأبرص يغسل نفسه كليا، والمؤمن يجب أن يغتسل باستمرار من دنس العالم. لا يمكنك أن تتطهر وتتنقى وتتقدس ليستخدمك الله ما لم تتشبع من كلام الله. وعندما يصبح الأبرص المتطهر مستعدا وجاهزا لدخول اجتماع الرب، يأخذ مكانه بين أفراد الشعب ويقدم الذبائح التي يقدمها الفرد بشكل معتاد في حياته، وهي تشير إلى قبول الأبرص المتطهر بشكل كامل. كل الذبائح التي كان يقدمها الأبرص المتطهر تحكي عن المسيح الذي بواسطته كان يقبل أمام الله. لا يوجد أي شيء بذاته لأنه أبرص متطهر. كثيرون يظنون أنفسهم أفضل من غيرهم فيتنحون جانبا، ولكن يا صديقي، الكل مقبول أمام الله بواسطة المسيح، والكل يحتاج إلى تطهير. ثم رأينا ضربة البرص في البيت والتي عوملت كضربة الشخص نفسه. نبدأ اليوم تأملاتنا في الإصحاح 15 من اللاويين. هذا الإصحاح يبين ما هو أسوأ من البرص، إذ يحكي عن سيل الجسم أو التقيح. نسمع اليوم الكثير عن موضوع تلوث البيئة وخرق طبقة الأوزون، ولكن هناك ما هو أهم، هناك تلوث النفس والفكر والكيان بأكمله. هذه القروح المتقيحة معدية جدا وتكشف عن تفاقم الخطية. الخطية خاطئة جدا. طبيعة الإنسان عبارة عن مجاري فياضة من النجاسة، وهي ليست فقط منجسة بل وتنجس ما حولها. طبيعة الإنسان فاسدة ومفسدة. هذا الإصحاح يضع طبيعة الإنسان أمام المرآة، وعندها لا يمكن لأي بشر أن يتفاخر في نفسه. قد نظن أن البرص أسوأ الأمراض، ولكن ليس كالتقيحات. اسمح لي أن أقتبس ما قاله الدكتور ليكر الضليع في أمراض البرص. البرص مرض تسببه جراثيم تدعى العصوية، والتي لا ترى إلا تحت المجهر، وتوجد هذه الجراثيم بكثرة في جلد مرضى البرص. وهي تنتقل من هؤلاء المرضى إلى جلد أناس أصحاء عن طريق التلامس، ثم تدخل إلى الجلد عن طريق جروح صغيرة حيث تنمو وتتكاثر. ولكن هناك الكثير من المرضى الذين لا توجد في جلدهم الجراثيم العصوية، وبالتالي فهم لا ينقلون العدوى. الاستحمام الدائم وغسل الثياب والمحافظة على نظافة البيت توفر الوقاية ضد هذا المرض، لأن الكثير من هذه الجراثيم تنجرف مع الماء والصابون قبل أن تدخل الجلد. المهم تجنب التلامس الجسدي مع حالات البرص. لا تحمل الجراثيم عن طريق الهواء أو الحشرات. يمكنك استخدام أغراض المرضى بشرط أن تغسلها بالماء الساخن والصابون وتعرضها للشمس لمدة 24 ساعة على الأقل، كما ولا داعي للخوف من زيارة المرضى، بل وتستطيع أن تصافحهم، ولكن اغسل يديك بعد ذلك. كما ترى مستمعي، لم يكن ممكنا التغطية على مرض البرص لفترة طويلة، فقد كان يعمل ببطء إلى أن يندلع مرة واحدة، ولكنه لم يكن سيئا جدا كما سنرى في حالة التقيح. التقيحات أو سيل الدم كان يمكن تغطيتها طوال العمر. هذه تمثل حياة الإنسان الفكرية وأعمال الخطية من الداخل والتي تؤثر على الغير. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. هذا ما قاله الله في سفر التكوين. السيل يتعامل مع هذا الجانب من طبيعة الإنسان الفاسدة والتي تؤثر على الآخرين. سأل أيوب في القديم وقال: من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. وقال داود: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. أما بولس فوجه صرخته الشهيرة: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضر عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. هنا نرى طبيعة الإنسان المخفية، لا أحد آخر يعرف عنها، ومع ذلك فإن هذه الخطية السرية قد تنتقل للآخرين. مشاهير الرجال علقوا على الخطايا السرية وقالوا: كل إنسان يعرف في قرارة نفسه شيئا ما لا يمكن أن يخبره لأعز أصدقائه. هذا ما قاله جونسون. وآخر قال: قد لا أعرف كيف يكون قلب الشرير، ولكني أعرف قلب الفاضل، وقد يكون مرعبا. أما شكسبير فقد قال: اذهب إلى أحشائك، اقرع الباب واسأل قلبك عما يعرف. وسينيكا قال: لماذا لا يعترف الإنسان بعيوبه ونقائصه؟ لأنه لم يتخلى عنها بعد، ولا يقدر أن يقص أحلامه إلا الرجل المستيقظ. لعنة الخطية أصابت الإنسان في جذوره، فلا يستطيع الإنسان إلا أن يتوالد كجنسه. والمشكلة أن نبع البشر قد تلوث. من المدهش أن معظم أمراض السيل والتقيح هذه تتعلق بالأعضاء التناسلية للإنسان، إنها أمراض اجتماعية أو جنسية. هناك قذارة مرعبة وفساد مريع في الخطايا الجنسية. صرخ داود إلى الله بعد خطية الزنا قائلا: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. واليوم يتحدث الناس عن الأخلاقيات الجديدة، ولكنهم في الواقع يحولون نفس المرض القديم إلى أخلاقيات جديدة. اليوم الأمراض الجنسية السارية تتزايد بشكل مرعب، ولا حاجة أن أشرح لك عن مرض الإيدز أو السيدا مستمعي، فأنت تسمع عنه يوميا. هكذا الخطية، فهي تسلب الإنسان بهجة خلاصه. من الغريب أن الله يحكي الكثير عن هذا الموضوع المنفر، ولكنه يريد أن يعرف الإنسان أن الخطية خاطئة جدا. قبل تناول فقرات أصحاح تأملنا 15، لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات منه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى.
0: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلما بني إسرائيل وقولا لهم: كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله، فذلك نجاسته. كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا، وكل متاع يجلس عليه يكون نجسا، ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن مس لحم ذي السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء.
1: وكلم الرب موسى وهارون. لاحظ هنا أن الله يخاطب هارون وموسى معا، بينما في حالة البرص كان يخاطب موسى فقط معطي الناموس. هارون كرئيس الكهنة هو صورة نبوية لرئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع، فهو الوحيد الذي يعطي العزاء للمحزون والمتعب ويتفهم مشاعره ويمد له يد الرحمة والنعمة. يسوع لا يتأثر بخطيتنا، ولكنه يتأثر بمشاعرنا وعهاتنا، ولأنه كان مجربا في كل شيء مثلنا، ولكن بدون خطية يقدر أن يعيننا. كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله. إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته. لربما تشعر بالاشمئزاز أخي الكريم، ولكن هذا يبين مدى مقتي وإهانتي ونجاستي وبغضتي وفساد الطبيعة البشرية. قيح الخطية يسيل من قلب الإنسان ويفيض منه، ويمكننا أن نرى ذلك من حولنا وفينا، ولا يمكننا أن نتلامس مع بعضنا البعض دون أن نتأثر، لأن طبيعتنا البشرية ليست فاسدة فحسب بل ومفسدة. أنت وأنا نؤثر على بعضنا البعض، فأنا أحيا حياتي فيك وأنت تحيا حياتك فيا. أنت واعظ سواء شئت أم أبيت، أنت تعظ في حياتك، أنت توصل رسالة من سلوكك وتصرفاتك، وبذلك أنت تؤثر على الآخرين. الطبيعة البشرية مفسدة لأنها خاطئة، وحتى الإنسان المتجدد الذي ولد ثانية ما زال يحمل الطبيعة العتيقة في داخله. استمع إلى كلمات المسيح التالية: وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نندهش اليوم من الأعداد الهائلة من الناس الذين يهتمون بالطقوس الدينية، بينما قلوبهم تعشش فيها النجاسة والقذارة. كلنا نمتلك هذا القلب يا صديقي إلى أن يغتسل بدم المسيح الثمين. يوضح يعقوب الأمر من ناحية عملية في رسالته ويقول: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تريد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وصرخ بولس في يأس قائلا: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. التهابات الخطية قد تكون مرئية أو غير مرئية، نازفة أو متقيحة، أو قد تظهر على السطح ولكنها دائما موجودة. النجاسة هنا واضحة في تصورات القلب والخطايا السرية، سرية للإنسان ولكنها مكشوفة أمام الله. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة، يقول المرنم. هذه الآية لتجعل المتكبر يتواضع وتريه كم هو مقزز في ضوء حضرة الله. وهكذا يعترف داود ويقول: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. شدد الله في كلمته مرارا وتكرارا على أن الخطية خاطئة جدا، ف فيقول في سفر حزقيال والإصحاح 16 بأنه مقت الشعب ولم يجد فيهم أي فضيلة، كانوا ملوثين هم ونسلهم، كما ويقول على فم إشعياء في الإصحاح 59 أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الله مهتم بالحياة الشخصية لشعبه، ناموسه يصل إلى أدق أمورهم، وهو يسهر عليهم حتى وهم نائمون. الرجل الذي له سيل كان يلوث فراشه، وحتى أحلامه كانت نجسة. الله يهتم بأفكارنا أثناء استلقائنا على الفراش، ويريدنا أن نسيطر على حياتنا الفكرية. يقول في رسالة فيليبي: أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله مهتم بك وأنت نائم وأنت تمشي. الله يهتم بما تلمسه يداك، حتى عندما تجلس لتتحدث فالله مهتم بك. الله مهتم بأعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية. ترى هل تنفث جراثيم معدية من حولك؟ صديقي، لا يمكننا أن نختلط بالناس أو نمشي في الشارع دون أن نتلوث. كل ما نراه أو نسمعه أو نلمسه يلوث الكيان. علينا أن نعي لذلك ونعترف بخطايانا ونطلب التطهير من الله. كلنا نمتلك برص الخطية والسيل والتقيح والخطايا السرية. نتابع القراءة الآن من العدد 18 من الفصل 15.
0: وإن بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجسا، وكل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا إلى المساء، ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مسه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وإناء الخزف الذي يمسه ذو السيل يكسر، وكل إناء خشب يغسل بماء. وإذا طهر ذو السيل من سيله يحسب له 7 أيام لطهره، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء حي فيطهر. وفي اليوم 8 يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام، ويأتي إلى أمام الرب إلى باب خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن، فيعملهما الكاهن الواحدة ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه الكاهن أمام الرب من سيله.
1: هذا يبين كم مغثية هي الخطية عن طريق التلامس. رأينا قبل قليل التصرف داخل البيت، والآن نرى التصرف في الشارع أو الأماكن العامة. يمكننا أن نسمي ذلك التلامس العرضي، وهذا يحصل كثيرا معنا. فقد نوجد في مكان عام ويرد إلى آذاننا حديث مليء بالتجديف والكلام القذر، وقد يشعر المؤمن بالنجاسة بعد أن يترك هذه المجموعة القذرة ويحتاج أن يطهر نفسه. هذا يبين أهمية المكوث في كلمة الله، بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك. استمع إلى هذه الكلمات التي تفوه بها الرب يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أننا لا نستطيع أن نكون في شركة مع الرب إذا لم نغتسل به. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. من خلال غسل الثياب والجسم وتقديم الذبيحة نرى مرة أخرى الدم والماء. الدم يزيل ذنب الخطية، والماء يزيل أثر الخطية. يجب أن يطبق روح الله ذبيحة المسيح لهذه الخطايا السرية الموجودة في حياتنا اليوم. صديقي، هل ترى المقصود هنا؟ إنه إصحاح قاس وصورة مرعبة، ومع ذلك يجب الاعتراف أنها صورتي وصورتك. علينا أن نعترف بخطايانا السرية ونتطهر منها. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: موال اف ام.
1: وانا برضو بحبك من زمان. بس انا بحبك
2: لا لا لا لا ده مش هينفع. مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده مش هينفع.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، ودائما ابدأوا مساءكم بيا الله بكلمة طيبة، واعلموا أن الدال على الخير كفاعله. اليوم أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين عن شهر حزيران ستصرف يوم غد الأربعاء بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. وتؤكد الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. إذن 50% من الراتب غدا سيتم صرفها في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية. لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، مسيكم جميعا بالخير والمحبة. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. الأوضاع الاقتصادية ما زالت تلقي بظلالها على كل شيء، وربما اليوم كثير سمعنا عن شكاوي من قبل المواطنين بالنسبة لي الناس اللي عليهم ديون، ملاحقة الشيكات الراجعة، أمور كثيرة ربما أصبحت اليوم بتقلق المواطنين اللي بيطالبوا دائما أن يكون في هناك اهتمام أكثر من قبل الجهات الرسمية بإيجاد فرص عمل أكثر للمواطنين في ظل ارتفاع حاد في نسبة البطالة. اليوم الثلاثاء العاشر من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، 22 من أيلول لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. بنمسي على صديقنا يحيى ردايد أبو غيث، الله يسعد مساك، ولكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، كل اللي بتابعونا من داخل الوطن خارج الوطن دائما مساء الخيرات والمسرات. اليوم وردت ربما معلومات يعني بتتعلق بموضوع هل ستقوم البنوك بخصم نسبة كبيرة من المستحقات المتراكمة للموظفين على هذه البنوك، كيف راح تتعامل مع نصف الراتب. إن شاء الله أن الأمور دائما تكون لصالح المواطنين. أيضا ربما مواطنون على المدخل الشمالي لبيت لحم اليوم اشتكوا من قيام السيارات النقل الخاص، المركبات الطلبات الخاصة اليوم وأيضا المركبات العمومية اللي تم منعها من الوقوف بالقرب من بوابة المعبر الشمالي، تم نقلها إلى مسافة أبعد إلى بداية الطريق. مواطنون أكدوا أن هذا الإجراء يتسبب في إغلاق أمام بيوتهم ودخلات بيوتهم، مطالبين بإيجاد يعني بديل لموقف يستطيع أن يقف فيه. هذا الموضوع بعد شوي ربما سنتطرق إليه، مع العلم أننا تواصلنا مع بلدية بيت لحم وتحدثنا في هذا الموضوع، هل بالفعل سيتم إيجاد
بدائل؟ هل سيتم بالفعل إيجاد أي مخرج، أي مخرج ممكن أن يساهم في أن يبقى سائقي التاكسيات يعملون في هذا المكان دون أن يتسببوا، دون أن يتسببوا بإلحاق الضرر بأصحاب المنازل القريبة من المكان؟ بلدية بيت لحم قالت إنها يعني بتتعاطى مع هذا الموضوع وتبحث عن إيجاد البدائل. ربما مشكلة المركبات اليوم مشكلة كبيرة، يعني في ظل عدم وجود حقيقة عمل كبير يعني للمركبات، وخاصة في بيت لحم، يعني ربما المدخل الشمالي ومعبر بيت لحم ربما هذا مكان يعني بيحاول السائقين وخاصة الطلبات الخاصة انهم يكونوا متواجدين في هذا المكان للعمل ولالتقاط ارزاقهم، فالمفروض انه يكون موجود مكان يعني تابع للبلدية، مكان يستطيع أن يقف به السائق وأن يرتاح به وأن يكون به مظلائيات وأن يكون به هناك وحدة صحية. يعني هذا الموضوع مهم جدا أن يتم متابعته مع الجهات الرسمية. نتمنى، واليوم رح نحاول يعني نسمع رد بلدية بيت لحم شو في إمكانية للتجاوب مع هذا الموضوع. دائما بنوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، أيضا بنوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بيراسلونا بأحوال الطرقات في هذه الأثناء. يديم عليكم دائما الخير والمحبة، وإن شاء الله دائما طريقكم بتكون سهلة، وبنتمنى بالفعل أن تعودوا إلى بيوتكم سالمين غانمين. انتبهوا كثير على الطرقات.

0: عمليات سرقة الأغنام آخرها كان ما قام به المستوطنون الذين سرقوا أغناما من منزل أحد المواطنين خلال اقتحامهم بلدة سلواد بحماية من الجيش. أيضا الكل يترقب تصريحات ترامب المتضاربة بشأن إيران. آخر ما قام البيت الأبيض ببثه هو نشر فيديو تلفزيون مشوش وبيعلق ويقول هذا التسجيل هناك شيء قادم ترقبوا. ربما هذا ما يقوم به البيت الأبيض الذي أصبح اليوم محط أنظار لمن يريد أن يشاهد آخر التعليقات وآخر التصريحات وآخر أخبار المفاجآت التي يحاول البيت الأبيض أن يصبح محط أنظار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى لحديثكم الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق التعقيب النقد الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-2019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقلها لكافة أبناء شعبنا، لكل العائدين من أماكن العمل في هذه الأثناء، لكل الذين ما زالوا يعملوا، لكل الباحثين عن لقمة العيش الحلال. الله يسعد مساكم جميعا، يديم عليكم دائما الخير والمحبة.

0: دائما مساء الخير, ودائما بنقول أيضا مساء الخيرات لكل الأصدقاء, لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن, يسعد مساكم بالخير والمحبة. ربما نتوقف بداية مع الأرصاد الجوية الفلسطينية, ونتوقف مع رسالة مأمون عصايرة ثم نعود.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة حول المعدل السنوي وجو قائم جزئي إلى صافي. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا, والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية, دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة, تصبح أدنى من المعدل العام بقليل وجو غائم جزئي لا صافي. ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل وجو غائم جزئي لا صافي أيضا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-19, رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18, نابلس 29-19, جنين وطوباس 33-21, أريحة والأغوار 38-25, طول كرم وقلقيلي 32-23, غزة وخان يونس 30-24, وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 31 درجة, تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما يبقى الله الأعلى والأعلم. بالنسبة لأحوال الطقس لا تغير يذكر على الحرارة, ما زلنا نعيش هذه الأجواء, الأجواء المستقرة نوعا ما. بنمسي على دكتورنا الحبيب الدكتور محمد أبو هنية أبو فاري.

دي مساء الخير، وبنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا، يسعد مساكم. إم محمود مساء الخير.

0: بنمسي على الجميع، وكما قلت ربما الحديث كما قلنا ما يتعلق بموضوع معبر بيت لحم. بداية اليوم كان في اكتظاظ للمركبات على المعبر، وكان في هناك مطالبات من قبل الأهالي بضرورة إيجاد البديل لاستفاف المركبات، مع العلم أن كما قلنا هذا المكان هو مخصص، كان مخصص لوقوف المركبات العمومية التي تقوم بنقل المواطنين. معنا مباشرة الأخ والصديق الأستاذ سيمون، أحد السكان منطقة المدخل الشمالي لبيت لحم. أخي سيمون مساء الخير بداية.
1: مساء الورد والياسمين.
0: نعم، ما الذي جرى في محيط معبر بيت لحم اليوم؟
1: والله اللي جرى في محيط معبر بيت لحم، الجانب الطرف الإسرائيلي منع التاكسيات يوقفوا عند الجدار.
0: نعم.
1: نزلوهم باب البيوت عنا.
0: نعم.
1: وزرعوا أزمة. احنا من ناشد المحافظ ومن ناشد البلدية ومن ناشد الشرطة ومن ناشد مدير الشرطة ومن ناشد كل واحد مسؤول يجي يشوفوا لنا حل الموضوع، لأن احنا عنا بنعاني من الأزمة، لا عارفين نخش على بيوتنا، لا نسوان عارفة تدخل ولا احنا عارفين نطلع من البيوت.
0: نعم، يعني المكان اللي صافين فيه في هذا المكان هو أمام البيوت، يعني لا يصل
1: أمام البيوت بالكامل.
0: نعم. يعني هل تواصلتم مع أحد أو أحد من المسؤولين تواصل معكم أخي سيمون؟
1: والله يعني ما حدا تواصل معنا، هذا الحكي اليوم وكان الأسبوع الماضي نفس الشيء، وما حدا تواصل معنا ولا حدا سأل علينا على المعبر. احنا من ناشد، كل واحد مسؤول في السلطة أو محافظ والناشد المحافظ والناشد كل الأجهزة الأمنية شوفوا لنا حل الموضوع.
0: نعم، يعني
1: والبلديات ومن ناشد الكل.
0: نعم أخي سيمون، في إمكانية لتوفير مكان يعني لاستفاف المركبات؟
1: معلوم في مواقف بيقدر يحطون في مواقف البلدية، تقدر تأخذ تسجل موقف تحطهم فيها.
0: نعم، يعني في إمكانية
1: في
0: نعم.
1: في مواقف فاضية غير غير غير مستعملة. هذا نعم. كيف بيقدر يستأجر يحطون فيها؟
0: نعم، يعني هذا هو الحل الوحيد اللي ممكن يخفف الموضوع.
1: أيوة هذا، يعني إذا كان التكاسي حطون في موقف خاص، بصير اللي بروح يجي على موقف بأخذ تاكسي يطلع معلوم، لا بصير في أزمة ولا إشي.
0: نعم، يعني هذا القرار حسب ما سمعت إنه على طول يعني ولا مؤقت؟
1: هذا على طول، على طول منعوا أي شخص يدخل جوا، وبعدين طرف الصيد كان لأي تاكسي بمسك جوا عمل حبس يعني.
0: نعم، يعني المنع للجميع،
1: الجميع الجميع الجميع ممنوع ولا واحد يدخل جوا.
0: نعم، مش لفترة معينة أو
1: لوقت؟ لا مش لفترة معينة، وطلبوا إنه يزرعوا زريعة وينظفوا مدخل بيت لحم الشمال يكون من الداخل المرتبة.
0: نعم، هل يعني الكشكات الموجودات المحلات أيضا سيتم العمل؟
1: المحلات إزالتهم، عندنا سوبر ماركت من القدس أزالوا المعرفية عنده برا.
0: نعم، يعني هاي المنطقة فقط اللي هي دخلة المعبر يعني، ولا كامل الشارع بحاجة إلى
1: لا دخلة المعبر عندنا من المفرس وفوق بناجد. نعم. وكلك رتبه هذا مدخل شمال بيت لحم إذا يكون مرتب. الفوضى اللي بتصير على المعبر بكلك يعني مش معقول.
0: نعم، يعني الأصوات وما إلى ذلك، قصدك بذلك يعني
1: أصواته ومصراخهم في الليل، الفوضى اللي بتصير في الشارع، يعني انت هيك مرة قبل شوية شفت الفوضى يعني.
0: نعم، يعني
1: يعني هلا عاجز الجوش في الشغل، يعني صفطت في الشارع عشان ادخل الدار.
0: نعم، يعني السكان المنطقة ككل يعني بيشكو من هذا
1: ككل. انا مستعد امضي لك كل سكان المنطقة ورقة رسمية بناجد المحافظ وبناجد الكل.
0: ان شاء الله يا سيد العزيز انه بيتم ايجاد حل سريع لهي القصة، يعني حتى ما تتطور كمان وتآذى كمان السائقين
1: سيارات. احنا من الناس نآذى حدا، بس احنا من محل الموضوع. كيف انت بتحكي على يعني باب بيوت عالم، في ناس ساكنين وعندنا في اختيارية عيانين، يعني احنا هذا من الناس كثير.
0: نعم. كيف نعم، يعني رح نتابع الموضوع أخي سيمون، وإن شاء الله أنه بيكون في حل قريب.
1: إن شاء الله إحنا إن شاء الله نطلب من كل أجهزة الأمن والمحافظ والناشد المحافظ والناشدهم كلهم يشوفون لحل الموضوع.
0: نعم شكرا.
1: لأنه هذا مدخل بيت لحم وإذا بكرة رجع في السياحة حتكون كارثة يعني.
0: نعم وصلت الرسالة أخي سمون. شكرا شكرا كثير
1: حياتي.
0: نعم شكرا كثير. يعني ما بعرف شو رأي السائقين سائقي المركبات اللي كانوا يعني يقفوا على أمام بوابة المعبر، شو في إمكانية إيجاد حلول؟ هل بالفعل في إمكانية لإيجاد الحل يكون يعني مرضي للجميع؟ هل في بديل ممكن يطرحوه السائقين؟ مع العلم إن احنا تواصلنا مع محاول نتواصل مع مدير شرطة المرور في بيت لحم، لكن هذا الموضوع أنا بتوقع إنه يعني يجب على البلدية إنها يكون لها دور، وكمان نقابة السائقين يعني إنها تجد حل سريع لهذه المنطقة بالتحديد، خاصة أننا نتحدث عن منطقة في نتحدث عن اكتظاظ للمركبات في هذه المنطقة، ويعني بحاجة بالفعل هي بحاجة إلى إيجاد حل سريع سريع للموضوع. أخونا عاطف مشعل الله يسعد مساك دائما وأبدا، وديم على الجميع الخير والمحبة.

0: نحاول نتواصل مع أخونا أبو يزن إذا في إمكانية نزار ممثل السفريات الخاصة. شباب يقولوا لي تتابع معاه, هل بالفعل بحاجة للتشاور مع البلدية إن يكون في اجتماع سريع حقيقة مع بلدية بيت لحم لإيجاد البديل. احنا بنقول إيجاد البديل اللي يرضي جميع السائقين وما يشكل كمان ما يشكل أي خطر أو يشكل أي مضايقة لسكان المنطقة. كما قلت يعني هذه المنطقة ربما هي المنطقة الحيوية اللي بيعتمد كثير من السائقين على العمل عليها, وخاصة سائقي الطلبات الخاصة اللي دائما بيكونوا متواجدين بشكل دائم على هذه المنطقة. كيف راح يتم ترتيب المنطقة؟ المفروض إن يكون في اهتمام أكثر من قبل البلدية والجهات الرسمية وإنها تقوم بدورها اتجاه هذا الموضوع. احنا بنقول يعني بصراحة إن الموضوع بيتعلق بأرزاق سائقي الطلبات الخاصة وأيضا الخطوط الأخرى اللي بتقوم ب نقل الركاب إلى كافة المناطق. يعني حسب الصور وحسب ما شاهدت اليوم في اكتظاظ أصبح في هذه المنطقة, والمفروض إنه يكون في إيجاد البديل في هذا الموضوع. طبعا حتى اللحظة ما في أحد من السائقين يعني قادرين نتواصل معه حتى ممثل الطلبات الخاصة. نريد أن نسمع وجهة النظر ونظر السائقين إذا كانت هناك حلول لمشكلتهم, كيف ممكن حل هذا الموضوع. كما يتحدث سكان المنطقة إن المفروض إن البلدية بيت لحم تقوم باستئجار أحد المواقف قريبة من المكان وتجهيزها لجميع المركبات حتى تكون هاي المواقف يعني ثابتة, وأيضا يعني تكون سهلة الوصول من قبل المواطنين اللي بدهم تنقلات سريعة اللي بيخرجوا من منطقة المعبر. إذا كان هناك بالفعل في نية ممكن حل الموضوع بسهولة إذا كان في نية حقيقية للعمل. حابين نسعد على الأصدقاء نادي حسن صديقي العزيز, يسعد مساك. الأخت نعم نضوني فليف المساء الخير. سمير جويلس بمس علينا من الولايات المتحدة الأمريكية, يسعد مساك. أم الوليد مساء الخيرات. محمد أبو عهور يسعد هالمساء. رائد أبو يوسف يسعد مساك. يوسف برميس يسعد هالمساء. عاطف مشعل مساء الخيرات. أبو محمد أبو رميس. أبو توفيق حوش يمسيكم بالخير. كمان أخونا أبو صالح مساء الورد والياسمين. أخونا نمر بطرس سعيد يسعد مساك وصباحك. يسعد هالمساء دائما وأبدا لكل الأصدقاء. مايكل أبو سعدة الله يسعد مساك. أخونا ميشيل أبو سعدة أبو الياس مساء الورد والفل والياسمين. هليكوبتر الفاغوري بمسع الجميع يسعد مساكم. غدا سيتم صرف 50% من الرواتب اللي بسألوا عن موضوع الرواتب. إن شاء الله غدا رح يتم صرف 50% من نسبة الراتب. أخونا جورج يورجو يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أخي جورج نصر ناصر عساكرة مساء الخير. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: يحفظك الله دائما وأبدا أبو ضياء.
1: إن شاء الله دائما يا رب. أول ملاحظة بدي دائما منك نفتتح البرنامج بالتفاؤل.
0: نعم متفائلين أبو ضياء.
1: بدناش كلمة إنه الوضع والمجتمع والدنيا والرجوع لدرس هذا, بدنا دائما نكون متفائلين أبو قصاي.
0: والله كل
1: لأنه ما بعد الضيق إلا الفرج، ما بعد الضيق إلا الفرج بقدرة الله.
0: صدقت والنعم بالله.
1: آه واحد اثنين، وهو الأول والأبدأ. بدنا نعم. نذكر عن حملة بسمة هذه البنت الصغيرة من طول كرم، سنة ونص عمرها.
0: نعم.
1: هذه بعرفش عندك معلومات فيها ولا؟
0: نعم نعم صحيح، بيتم الجمع الليلة. آه.
1: الآن موجودين في صالة، في صالة في طول كرم، والحملة مستمرة والجمع بسم الله ما شاء الله ممتاز. وانطلقت هذه الحملة من مدينة الخليل مع هدول المشاهير اللي بيطلعونها على التوك توك وما شابه، بدأوا في هذه الحملة. وكل الاحترام لهدول الناس، الأمانة إشي بيرفع الراس أخي أبو قصي.
0: نعم.
1: هاي بحاجة لإبرة 2.5 مليون دولار بتكلف هذه الإبرة إجمالا 2 مليون اللم، وهي بيكملوا. الحلو في هذا الأمور أخي أبو قصي ولفت الانتباه، إنه من سائر أنحاء فلسطين وخارج فلسطين صار في تجمع يعني أو تكاتف بدي أنا أسميه في هذا المجتمع، بيّن قديش إن إحنا مجتمع متكاتفين رغم يعني خلينا نقول التشتت بيننا.
0: نعم نعم يعني
1: بالأمانة تفضل.
0: نعم بقول لك يعني كانت حملة رائعة ومستمرة، راح تستمر حتى 7 من مساء اليوم يعني في
1: صحيح.
0: سان موريس في
1: سان موريس كلام نعم. سليم فطول كريم.
0: نعم يعني
1: فإحنا من تفضل
0: تفضل.
1: أنا كنت بدي ألفت الانتباه اللي حابب برضو يتبرع على راديو الحرية في الخليل، هلأ بيقدر يحط على اللايفات، كل اللايفات شغالة، بيقدر ياخد العناوين الاي باند، يعني في وسائل كتيرة للي بده يساهم. وإن شاء الله إحنا في هذه الكلمة الحلوة بنكون برضو ساهمنا في الدالة على الخير كفاعله. وبطلب منك كمان مرة إنك تلفت يعني الانتباه أو تعرج لهذا الموضوع. وكل الشكر لك أخي أبو قصي.
0: الله يكون معك. مع العلم يعني أبو ضياء إن طبعا. هاي الحملة يعني ليست الأولى، يعني كان في حملة سابقة في الخليل.
1: صحيح.
0: تم
1: صحيح.
0: جمع تم
1: لابن الأواسمة.
0: نعم تم جمع مبلغ، وبالأمس عندنا في بيت لحم أيضا تم جمع مبلغ أيضا لشاب أيضا بحاجة لزراعة كبد. الحملات مستمرة، لكن حملة المريضة بسملة ربما هي الأكبر على مستوى الوطن. شكرا.
1: مع انها اجت اخ ابو قصي في نعم. وقت يعني الناس طالعه من تفاعلات بالنسبه للأواسمه، ولازم يعني كان فيها نوع من الراحه، ولكن صمموا واصروا هذول الشباب انهم يقوموا بانقاذ هذه الطفله، وان شاء الله بتمارس حياتها وبتكبر وبصير زيها زي اي نفر في هذا المجتمع. تحياتي
0: لك. الله يكون معك. شكرا كثير. احنا بنذكر ان هاي الحمله طبعا من أهل الداخل لدعم الطفلة المريضة بسملة. هاي مش مجرد صورة يعني اللي بيتم نقلها، مش مجرد صورة لطفلة بسملة الزبن. هي من طول كرم، طفلة لسه ما كملت عامها الأول وعم تواجه مرض ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول. اليوم بسملة بحاجة للجميع، وبحاجة إن صوتها يوصل لأكبر عدد ممكن، لأهل الخير، لرجال الأعمال، للمؤسسات، الجهات الرسمية، ولكل شخص قادر يساعد ويعمل فرق. يمكن مش كل واحد فينا قادر يساعد ماديا، لكن كل واحد فينا قادر يعمل إشي مهم جدا. أقل ما فيها زي ما حكى أبو ضياء يشارك قصتها، يوصل صوتها. الحملة مستمرة منذ ساعات الصباح، من 7 صباحا، ورح تستمر حتى 7 مساء من طول كرم. طبعا من طول كرم هذه الحملة، والكل بقوم بالتصوير المباشر. وما زالت الأمور يعني تسير بشكل كبير، وكما قلنا مواقع التواصل الاجتماعي تعج في هذه الأثناء بصور للطفلة بسملة اللي بنتمنى لها يعني أقل ما فيها، بنتمنى لها الصحة والعافية وهداة البال. التكاتف الاجتماعي ليس غريبا على شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب اللي قدم أمثلة كبيرة حقيقة في الوقوف إلى جانب بعضه البعض. اليوم احنا بنتحدث عن يعني اكثر من تجربة، اكثر من تجربة يعني لعملية مساعدة الجميع. اخونا مراد يسعد مساك، يوسف عبيات من ملحمة دار صلاح، الله يمسيك بالخير. زياد وخمان، مساء الفل. رح نعود لنقرأ المزيد من الرسائل ورح نكون معكم ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن ليس قبل أن نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء.
2: راديو موال

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: دائما مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأمل، مساء هذا الشعب المعطاء.

لكل اللي بيتابعونا في الوطن وخارج الوطن. خالد يسعد مساك. على أنا مبرى أبو قصي بحب أوصل رسالة اعتدال المستوطنين على أهلي في بلدة الطقوع بالقرب من النواورة. الله يسلم الجميع يا رب. معقول يا أخوان كل مشاكلنا ما في لها حلول؟ حبيبنا على نواورة أخونا خالد يسعد هالمساء، أحمد محمد يسعد هالمساء، رأفة الشيخ بمسي على سائقي عموم مراح رباح، الله يمسيهم بالخير جميعاً.

0: من وابدا بنقول مساء الخير لكافه متابعينا على الطرقات، يسعد هالمساء. نسمع كثير في أعمال الخير وأعمال التبرع والوقوف إلى جانب المواطنين في الظروف الصعبة اللي بعيشها شعبنا. في كثير ناس يا أخوان بحاجة إن حد يقف إلى جانبهم، حد يطرق أبوابهم، حد يقول لهم كيف حالكم. إمتى آخر مرة حد قال لك كيف حالك؟ إمتى آخر مرة حد قال لك طمني عنك؟ إمتى آخر مرة قال لك واحد كيف مدبر أمورك في هالأيام الصعبة؟
1: يا
0: على نواهر بكون مش متذكر أبو قصي صراحة. إمتى آخر مرة يا نزار حد قال لك خد لك هالقرشين سلك أمورك فيهن؟ خد لك أيوة مش بيننا، خد لك هالمبلغ الصغير سلك حالك بيع بين الله ما يفرجها.

أبو العز يسعد هالمساء. بتصدقوا إن في واحد هربان من وجه العدالة الأسبوع بتصل عليه ما بردش، يقول رجع إلى شك بثمانمية شيك وحطين عليه رفعين عليه قضية في المحكمة. قلت له يعني إذا ما دفعتهنش اليوم بس تحطوك جوا. للأسف الشديد كمان المحامين، مع تحياتنا لكل محامي البلد، بصير المبلغ يعني أكثر من قيمته بالنصف. أقول لك هذه أتعاب محامين. يعني بدك تدفع المبلغ وتدفع أتعاب المحامين وكمان تتبهدل لك إذا ما بتلكش ليلة ليلتين. ربنا سائد دعام سيسعد هالمساء. واللي ما تزغرد للعارس يبليها بسم من الحية. بعد السجن في دفع يا نزار.

0: يا مرحب بالختيارية.
1: يا مرحب بالختيارية.
0: أبونا علاء يسعد هالمساء. طوات بالموظفين يوم غد، ديروا بالكم يا أخوان، يعني 50% مناح برضو يعني، بس بدك تحط خطة عاجلة كيف تصرف هال 50% من الراتب. بدك تعمل لك حساباتك، تأخذ لك معك آلة حاسبة، تعمل لك كاسة شاي، وتجيب لك دفتر وقلم، وتبلش تحسب كيف هال 50% ممكن تسلك الأمور وتضلك في السليم. أبو العز حجازي يسعد مساك، بمسي على أبو أحمد هيثم عبيات، يسعد مساك ومساء. أبو لؤي بيقول يسعد مساك أخي أبو قصي، أنا سمعتها قبل سنة من أقرب الناس إلي. الله يديم عليكم الخير أبو لؤي، ويديم عليكم المحبة. تحية لسائقي طقوع من أخونا علاء نواورة. شو بدك تعمل، هذا واقع البلد اللي بحاجة إلى إعادة ترميم.

عندما يسكت المواطن وما يحكي المواطن عن حقه ومطالبته بحقه، يعتقد الجميع أن المواطن راضي في هالوضع، مع العلم أن 90% وأكثر من الناس مش راضيين بهذا الوضع اللي أصبح يشكل تهديد لأمنهم الداخلي. تخيلوا معظم المشاكل البيوت اليوم، مشاكل البيوت والمشاكل الصحية اللي بنسمع عنها، الجلطات والأمراض اللي بلشت تغزو المواطنين وموت الفجأة، هاي أخوان كلها سببها بسبب الضغوطات الحياة. كيف ضغوطات الحياة بتأثر على المواطنين، كيف المواطن بضل يفكر كيف يدبر أموره، كيف يمشي أموره، كيف ممكن أن يطلع من الوضع اللي هو عايشه. كل هذه الضغوطات بتأثر بشكل كبير على حياة المواطن، اللي في النهاية هذا المواطن بحاجة أن يعيش بأمن وأمان وسلام واستقرار.

أرقام موال مفتوحة لمن يسأل عن أرقام التواصل. وجه تحيات المحبة أيضا للصديق العزيز أبو علي اللي بيتابعنا من الأردن، يسعد مساك بالخير والمحبة أخي أبو علي.

أقول لك اليوم الموضوع الناس كمان بفكروا في موضوع الانتخابات، مع العلم أن الانتخابات التشريعية اليوم بين من يعني يؤكد أنها رح تجري في موعدها وبين الناس اللي بتشككين من إجراء الانتخابات في موعدها. اليوم بنسمع كثير عن قوائم، عن تحالفات، عن وجوه تحاول العودة إلى المشهد السياسي. نتحدث عن انتخابات مجلس تشريعي، فهل بالفعل سيكون لنا مجلس تشريعي قادر على سن القوانين والتشريعات؟ كيف رح يكون وضع المجلس التشريعي القادم في حال تم عقد الانتخابات التشريعية؟ إقبال لافت للمواطنين على فعاليات لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.

شكرا أخونا يوسف، الله يديم عليك الخير يا رب. يوسف عبيات لك كل تحيات، يسعد مساك. في الضفة الغربية قالت صحيفة دعوت حنوت العبرية أن سلسلة الهجمات الأخيرة بالضفة تقوض الوضع الأمني في المنطقة، كما أظهرت أن هناك الكثير من الأسلحة والمسلحين ورغبتهم في تنفيذ هجمات وفق مزاعمها. ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت أن العملية الأخيرة التي وقعت قرب رام الله وأدت لمقتل مستوطن عمل بشكل منفرد، لكن استجوابه من قبل جهاز الشباك سيركز على كيفية حصوله على الأسلحة ومكانها. وبيّنت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية بأكملها ستدخل خلال عيد المظلة بأعلى درجات اليقظة والاستعداد العملياتي. وتشير التقديرات إلى أنه خلال أيام العيد القادمة من المتوقع أن يزور ألاف السياح والمسافرين والعائلات الإسرائيلية المواقع السياحية والمستوطنات والطرق الرئيسية في الضفة الغربية. وذكرت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أوعز بتعزيز القوات في جميع الجبهات، وأن الهدف الرئيسي وقف أي تصعيد واسع النطاق يتجاوز الخط الأخضر بأي ثمن. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته بالضفة الغربية وتمكن من اعتقال فلسطينيين خططوا لهجمات وعثر على أسلحة وصادرها وعلى مواد قد تستخدم في صنع المتفجرات. ولفتت الصحيفة إلى أن فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي تشدد أوامرها بأن بشأن خطورة الطائرات المسيرة وتعمل على مصادرتها، كما طلبت من الأجهزة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة. بالمسي على صديقنا هامو كالجيان، يسعد مساك صديقي العزيز حبيبنا كالجيان، حبيبنا هامو. من كوشان البيارة طول العنوان، طبعا أخونا وصديقنا هامو كالجيان بتابعنا من مدينة القدس، يسعد مساك دائما. حبيبنا رافت الشيخ يديم عليك الصحة دائما يا رب. الدكتور نعيم الشيخ مساء الخير. أبو العز حجازي يسعد هالمساء.

صحيفة إسرائيل هيوم أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى المصادقة قريبا على استدعاء وتجنيد نحو 200 ألف من جنود قوات الاحتياط في إطار الاستعداد لجولة قتالية جديدة وتوسيع نطاق التجنيد. ولم يتضح من التقرير موعد بدء الاستدعاء أو تفاصيل المهام التي ستسند إلى قوات الاحتياط، فيما تأت الخطوة وسط استمرار التوترات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، سواء في سوريا، لبنان، غزة، الضفة الغربية، وحتى فيما يتعلق بإمكانية عودة الحرب مجددا على إيران.

0: دائما مساء المحبة ودائما بنوجه تحياتنا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم بالخير والمحبة, يديم عليكم دائما الخير والمحبة. ودائما بنوجه تحياتنا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد, يسعد مساكم جميعا.
1: على بلدي لا تشوف لي في البحر
0: دائما تفاءلوا بالخير تجدوه.

0: يقول محمد بقول يا هل ترى عمال فلسطين ما حدا يعني بلبيه ما حدا بقول لبيكم يا عمال فلسطين في يعني حديث عن الوضع الصعب اللي بيعيشه عمالنا في فلسطين في ظل هالظروف الصعبة والأيام الصعبة، وكيف أن العمال الفلسطينيين يعني أصبحوا اليوم لقمة سائغة أمام الفقر والبطالة.
1: ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ملئيت شعر وأدب.
0: بالأمس كان عندنا في قبض على كمية كبيرة من المخدرات، وأيضا اليوم داهمت الشرطة الإسرائيلية مجمعا في مشاف وسط إسرائيل للاشتباه في استخدام مركزا رئيسيا لتوزيع المخدرات ضمن شبكة تهريب واسعة، وضبطت سيارة محملة بكمية كبيرة من المخدرات الخطرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 90 مليون شيكل. وأعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبه بهم في العشرينات من العمر ومن سكان المنطقة للاشتباه بتورطهم في إدارة وتوزيع المخدرات، فيما قررت محكمة الصلح تمديد احتجازهم حتى 23 من أيلول الجاري. يعني الحديث عن كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها ب 90 مليون شيكل، هذا في الداخل. محمد بيقول ما حدا ملبينا كعمال مدفونين تحت التراب مسحوقين، فيش حدا بيطلع يقول لبيكم يا عمال الضفة. الله يكون معك أخ محمد، إن شاء الله دائما الأمور بتكون جيدة. أبو يزن، أبو يزن الله يمسك بالخير.
2: الله يسعد مساك أخوي عثمان ومسا جميع المستمعين الكرام.
0: الله يحفظكم يا رب. أبو يزن، ربما شاهدت اليوم ما جرى على معبر بيت لحم بمنع المركبات من التوقف بالقرب من بوابة الحاجز، معبر بيت لحم الشمالي. هل تواصلتم مع أحد أو أحد تواصل معكم من المسؤولين حقيقة في البلدية وما إلى ذلك؟
2: بالنسبة للحدث اللي صار اللي هو إبعاد المركبات العمومية عن باب المعبر، هذا الشرطة الإسرائيلية مبارح طلعت وخالفت حتى كمان خالفت سائقين.
0: نعم.
2: وقالوا ممنوع بتبعدوا لتحت وين اللي هو سوبر ماركت بوابة القدس.
0: نعم.
2: فالشباب نزلوا لأنه قالوا لهم اللي بوقف هنا رايح يتخالف تنحجز سيارته. نعم. فالشباب حكوا معاي، فمع زسة يعني من مبارح الحدث هذا يعني ما صار لهش كثير. فهو أنا سمعت قبل شوي إنه الشباب بعتولي قالوا لي إنه في الجيران محتجين والأهالي اللي هناك محتجين، طبعا كل احترام لهم. احنا طبعا النقابة وبرئاسة أخونا أبو شادي احنا رايحين نحكي مع السائقين ومع البلدية. طبعا أبو شادي رايح يحكي مع البلدية ومع المسؤولين بالنسبة لهذا الموضوع، هو كرئيس نقابة لجميع المركبات العمومية في المحافظة.
0: نعم.
2: فبالنسبة لهذا الموضوع احنا ان شاء الله خلال يعني يومين ثلاثة ان شاء الله ان منحله، منرتب مع الشفرية وان منخذ لهم موقف من المواقف الموجودة بتضمنوه من البلدية. هذه الاجراءات كلها يعني ان شاء الله انها بتنحل.
0: نعم. يعني في فكرة يعني استئجار موقف خاص للسيارات العمومية في المنطقة؟
2: في فكرة إن شاء الله بنطرحها على السائقين وبنشوف شو الوضع.
0: نعم.
2: لأن ما أنت عارف يعني هذه المنطقة ما هي منطقة حساسة جدا يعني.
0: نعم. يعني
2: إحنا مشرحين يعني ما مشرحين الناس اللي هناك برضو ناسنا وعلى راسنا من فوق وحياهم الله يعني، وبنعتذر إذا صار إزعاج صار أي إشي، بس الإزعاج بده يكون مش مثلا من شوفيرية العمومي، في عندك مثلا شغلات ثانية في سيارات بصفين برايفت في كذا، فاحنا مش يعني مش كل شيء بدنا نعلقه على شوفير العمومي.
0: نعم صدقت.
2: فهذا الاشي احنا بنتواصل باخونا ابو شادي بتواصل مع البلدية وبتواصل مع المحافظة، وان شاء الله الامور بتكون طيبة باذن الله تعالى.
0: ان شاء الله. يعطيكم الف الف عافية اخوي ابو يزن. شكرا.
2: الله يجزيك عافية اخوي عثمان ويسعد مساك.
0: اهلا بك. شكرا كثير. شكرا.
2: حياك الله. كرمك.
0: ان شاء الله انها بتنحل هاي الامور وما بيضل الازعاج الموجود للاهالي المنطقه اللي بتضمروا من وقوف المركبات.

من صديقي يسعد لي مساك، لو في مجال تحكي عن الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص التوظيف. الله يكون معكم يا رب. أخونا أحمد الخطيب، الله يديم عليك الصحة وهدات البال حبيبنا، يديم عليك دائما الخير ويعطيكم تيرضيكم لكل من يتابعنا. أشرف الدرعاوي يسعد مساك حبيبنا، حبيبنا الأستاذ أحمد، مساك كل ورد إن شاء الله.

دائما حلو يكون في تواصل ودائما حلو أكثر إنه يكون في اهتمام من قبل الجميع, اهتمام من قبل الجميع بحل أي مشكلة يا إخوان, خاصة فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات قبل ما تتفاقم. يعني اليوم بلشت القصة وبالأمس والمنع, نتمنى أن يتم حل الموضوع قبل ما نسمع عن حدوث أي إشكاليات في المنطقة. الحكومة الفلسطينية تقول الاستفادة من خدمات يبوس وترخيص المركبات وتغطية رسوم الجامعات لأبناء الموظفين رفعت نسبة من يتقاضى ما يعادل 80% من الراتب أو أكثر إلى 51% من الموظفين. هذا بالنسبة للجامعات والديون, أمور كثيرة حقيقة بتتعلق بالديون المتراكمة للموظفين على الحكومة.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 877-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير أخونا وصديقنا مراد دعمسة، بقول بسم الله يشفيها، بسم الله يشفيها ويعافيها من كل شر، أمين يا رب. أخونا موسى سلام الصديق العزيز الغالي يسعد مساك، شكرا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، أخونا أحمد الخطيب ولكل من يتابع هذه الإطلالة المسائية، أنتم تستمعون إلى أثير موال. في خبر آخر، ائتلاف أمان يعقد جلسة حول الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. طبعا هذا ما قام به ائتلاف أمان والذي عقد كما قلنا هذه الجلسة الهامة جدا. في حلقتنا لهذا اليوم حابين هيك نناقش أبرز ما يحيط بهذا الملف بين واقع الممارسة وجهود الإصلاح واحتياجات قطاع النقل والمواصلات. وللحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأخ والصديق الأستاذ محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات. أستاذ محمد الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك ومسا جميع المستمعين،
2: يحفظكم الله. ربما يعني جلسة هامة تحدثت عنها آمان، وسؤالنا الأول يتعلق بكيفية تطوير الوزارة إجراءات التعامل مع الاستثناءات والصلاحيات كما تم طرحها.
3: يعني كما يعلم الجميع ابتداء معالي الوزير من أول يوم استلم صلاحياته نسب لمجلس الوزراء في إيقاف جميع الاستثناءات الخاصة بمعالي وبالمدراء العامين اللي كان لهم صلاحيات بقانون المرور.
2: نعم.
3: ثم تم تشكيل لجنة تشريعية لدراسة التشريعات، وبدأت التشريعات الآن يعني يتم تحويلها إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 3 تشريعات الآن معروضة أمام مجلس الوزراء. ثم كمان رحنا لموضوع تطوير الحوسبي، كما تعلم إن اليوم بإمكانك أنك تأخذ خدماتك الرئيسية لتجديد رخصتك الشخصية وتجديد رخصة مركبتك عبر التطبيقات الإلكترونية.
2: صحيح.
3: ورخصتك إلى باب بيتك اليوم كمان متوفرة عبر تطبيق حكومتي، ورخصة مركبتك عبر تطبيق في ديناموميتر عبر تطبيق حكومتي وتطبيق إيسداد، اللي بتخفف التعامل البشري ما بين المواطنين، بتخفف عليهم الجهد والعناء، وهذا كمان بزيد الحوكمة وأخذ الخدمة بأريحية. كمان اليوم عندنا أدوار داخل مديرية النقل والمواصلات، يعني تأخذ خدمتك حسب الدور اللي انت دخلت فيه على المديرية وليس حسب المعرفة الشخصية بالموظفين أو غيره. وكل هاي الإجراءات الحوكمية اللي احنا بنقوم فيها هي جزء من نهج الحكومة في زيادة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. احنا بنقدم تقريبا 36 خدمة، 126 خدمة فرعية. كل هاي الخدمات اللي احنا بنقدمها رايحين باتجاه ان نحوكمها ونحوسبها ونعملها بطرق يعني محوسبية لتخفيف الاحتكاك مع المواطن.
2: نعم، كل الاحترام. ربما هذا تطور يعني لافت لاحظناه ولمسناه في الفترة الأخيرة. أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن كيف تتعامل الوزارة حقيقة مع قطاع متغير ويرتبط باحتياجات المواطنين وظروف اقتصادية وطارئة أيضا، كيف تضمنون وجود المرونة اللازمة لاتخاذ القرار في الوقت نفسه الذي تضمنون فيه عدم إساءة استخدام الصلاحيات؟
3: يعني يعني عدم لعدم إساءة استخدام الصلاحيات هي عدم منع يعني إثناءات فردية للشخص بعينه دون غيره يعني الاستطاع يوصل للوزارة أي طريقة إن كانت ليأخذ الاستثناء وغيره لا يستطيع فيتم منع الاستثناءات وحوكمتها بطريقة إنه تؤخذ على العموم وليس على الخصوص وجميع الحالات المتشابهة يكون لها نفس الفرصة في الحصول على هاي الفكرة. هاي هي يعني الفكرة الرئيسية لكل الإجراءات الحوكمية اللي احنا بدأنا باتخاذها وفي حال منع أي استثناء يكون استثناء على العموم وليس على الخصوص.
4: كل الاحترام أستاذ محمد. يعني الآلية المعتمدة حاليا إذا تحدثنا عنها للتعامل مع طلبات الاستثناء كيف تضمن الوزارة ألا يكون القرار مرتبطا بشخص أو حالة فردية وإنما بمعايير واضحة أمام الجميع؟
3: يعني ابتداء لحين إنجاز جميع الأنظمة وخروجها يعني للتطبيق وتدخل حيز التنفيذ لحين انتهاء من المراحل التشريعية اللي بتمر فيها في لجنة فنية عليا في الوزارة من الوكلاء المساعدين وبعض المدراء العامين الفنيين اللي بتم مناقشة القضايا وحوكمتها واتخاذ إجراء بناء عليها. كما تعلم مثلا في كل الظروف مددنا أعمار الحافلات والمركبات العمومية ومدارس تدريب السياقة وغيره لمدة عام على سنتين متتاليتين. هذا كله كان عبر لجنة فنية تدرس الحالة ثم تنسب لمعالي الوزير ويؤخذ القرار بناءً.
4: نعم يعني هذا القرار تم اتخاذه. أستاذ محمد يعني إلى أي مدى يمكن للتحول الإلكتروني وتوحيد قوانين

0: موافقات بناء عليها وعدم تركها للمزاج الشخصي لأي مسؤول. كمان وجود حوكمة حوسبية كمان بحد من عمليات التجاوز أو الوقوع في الغلط والسهو إلى درجة كبيرة، وبتزيد من حالة تكافؤ الفرص، وبالذات كون احنا سنقوم في بعض الخدمات بإعطائها عن بعد مثلا تجار المركبات ومستوردينها بإذن الله قريبا. يعني بدأ البرنامج بالعمل ولكن في المرحلة التجريبية، ولكن الانتهاء من العملية التجريبية تبعته مع 5 شركات إلى 7 شركات متنوعة لفحص جاهزية هذا النظام، سيبدأ بعملية تعميمه على جميع الشركات اللي ستأخذ خدماتها عن بعد وتقوم بعمليات الدفع عن بعد والحصول على الخدمة بدون الحاجة إلى التردد على مقرات الوزارة، مما بخفف كمان الاحتكاك الشخصي ما بين المواطن والموظف، وبيكون في قناة واحدة وممر واحد للدخول وأخذ الإجراء بصورة شفافة وبترتيب بدون أي تمييز أو أي موضوع من هذه المواضيع دي. يعني في شكاوي بالنسبة عليها، احنا اليوم كمان في تعزيز عملية الشفافية وفعلنا بصورة كبيرة دائرة الشكاوي اللي تستقبل الشكاوي، وكمان عززنا وحدة الرقابة الداخلية بعدد جيد من الموظفين اللي تستطيع مراقبة الأعمال أولا بأول وإعطاء التقارير عن الأداء وتقييمه.
1: نعم، يعني هذا التطور يعني الكل ربما لمسه في الفترة الأخيرة. سؤال أخير سيد محمد، يعني بتحدث عن أبرز الإصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا في هذا الملف، ما هي وكيف ستضمنون استمراريتها ومؤسستها بحيث تبقى قائمة بغض النظر عن تغيير المسؤولين أو الإدارات حتى؟ سيد محمد،
0: يعني إحنا اليوم في موضوع الحوكمة الحوسبية بيكون التدخل إلى الحد الأدنى والاستثناء موقوف في التدخلات الحوسبية. كمان إحنا بعد الانتهاء من عمليات تطوير كل التطويرات سنحول كل يعني المركزية الحوسبية إلى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي مع تطويرها، يعني خلينا نقول عملية تشريعية شكاوي مفعلة رقابة بصورة أكبر، يعني دور داخل المديريات، رقابة أكبر على مراكز الدينامومترات وغيرها، يعني منظومة متكاملة سائد مؤهل بصورة أكبر. كمان احنا عم نطور الفحوصات النظرية، وإن شاء الله مع نهاية العام سيكون في هناك تطوير للفحوصات العملية حيث تكون مؤتمتة بصورة أكبر ويعني كمان منظمة بطريقة أفضل مما عليه، فبتكون منظومة السلام المروري متكاملة بسائق مؤهل أكثر ومركبة مؤهلة بصورة أكبر وإجراءات تعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين على حد سواء.
1: نعم، جهودكم دائما مباركة الأخ وصديق محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا حبيبي.
1: الله يعطيك العافية.
0: ليش حج ماجي؟
1: إذن كان هذا حول يعني ما عقدته أمان، يعني موضوع مهم جدا بتعلق بوزارة النقل والمواصلات وتقديم الخدمات، مع العلم ان احنا لمسنا في الفترة الأخيرة ان ممكن انها رخصة السياقة تجددها وتصل لباب بيتك، لكن حلو جدا ان نكون دائما في يعني مراقبة على عمل الوزارات والمديريات، وهذا شيء جميل جدا اللي بتحدث بموضوع النزاهة الشفافية المساواة في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. حلو جدا، حلو جدا، ويعطيهم العافية أمان وكل من يحاول تطوير تقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل على المواطن الفلسطيني. هجرا طويلا إن شاء الله دوم هالضحكة يا رب. يمثل الجميع بالخير. صديقي حسام اشتيه يسعد مساك.

ودائما بنقول مساء المحبة للجميع. تحيات المحبة دائما ننقلها أيضا لكافة نشام الوطن على الطرقات، إن شاء الله بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين يا رب. في آخر تصريح لإسبانيا، إسبانيا بتقول آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لسلطة واحدة، وندعم عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة. إسبانيا تقود تحركا باتجاه تحقيق حل للدولتين، وقالت نحن جزء من القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، يجب فتح جميع المعابر مع غزة ودخول المساعدات بكميات كبيرة. إسبانيا. مسؤول إيراني يحسمها، الكل كان يعني بتوقع أن يكون في طلب إيراني للرئيس الإيراني بلقاء ترامب، وكانوا الأمريكيين يعني متوقعين، وترامب كان يعني يتحدث عن هذا الموضوع أنه يعني راح يوافق في حال دعوة الاجتماع بالرئيس الإيراني، لكن المسؤول الإيراني الكبير قال الرئيس الإيراني لن يلتقي ترامب في نيويورك. يعني تخيل وين المسؤولين الإيرانيين بتحدثوا من مركز قوة ومستعلين، حتى لو اجتمع يعني الرئيس الإيراني مع الرئيس الأمريكي شو ممكن يحدث؟ ظهور مركبات من نوع يوروك 4x4 التركية المدرعة أثناء تنقلها قرب المزة في دمشق بسوريا، وسط تقارير عن تسلم الجيش السوري دفعة منها. الجوافة، جوافة قلقيلية، ومن منا لا يحب الجوافة؟ جوافة قلقيلية هي الألذ في فلسطين، أخي موسى سلامة. طبعا أخونا موسى كمان من عشاق الجوافة مثلي. موسم وفير من الجوافة بإنتاج متوقع يصل إلى 22 ألف طن، إيرادات قد تبلغ 132 مليون شيكل. محصول فلسطين ينافس عالميا ويصل إلى أسواق الأردن والإمارات. الجوافة المرتبة بتشوفوها في أسواق الأردن والإمارات. عمر أبو محمد، الله يسعد مساك أخوي وصديقي العزيز الغالي أبو الأشهم، مبارك، الله يسعد مساك أبو الأشهم. بقول الرئيس الإيراني ليس لديه صلاحيات، فقط المرشد من لديه الصلاحيات. موسى سلامة، في أزكى من جوافة قلقيلة، فتح نفسنا على الجوافة. مع العلم أن كيلو الجوافة يباع ب 14 شيكل في بيت لحم اليوم، يعني حبة الجوافة نزار سعرها أكثر من 4 شيكل. الجوافة المنيحة طبعا. بيت لحم كل شي غالي فيها، بقول أخونا موسى سلامة. مدير زراعة قلقيلية بيقول يتراوح سعر كيلو الجوافة حاليا بين 10 و15 شيكل، يعني في ناس بيقولوا أقل، لكن بيقول ما في محل يباع فيه جوافة قلقيلية بأقل من هذا السعر، يعني من 10 إلى 15 شيكل كيلو الجوافة. واشنطن تقول منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة.

أقول لك روسيا تغير قواعد الحرب في أوكرانيا، مسيرة هجومية جديدة بمحرك نفاث تنطلق بسرعة تصل إلى نحو 600 كيلومتر في الساعة، وتحمل رأسا متفجرا أكبر مما يجعل رصدها واعتراضها أكثر صعوبة. ليست نسخة مطورة من جيران 2 فحسب، بل سلاح يجمع بين قدرات المسيرات وسرعة الصواريخ الجوالة مثل صاروخ كروز، ويفرض تحديا جديدا على الدفاعات الجوية الأوكرانية. نعمان بيقول بيت لحم بيع فيها ولا تشتري. طب الأشهم الوضع على صفيح ساخن. يمثل الجميع بالخير دائما وأبدا. صحيفة أمريكية تقول ترامب الذي يرى نفسه رجلا مهيمنا بطبيعته لم يكن مرجحا أن يغادر منصبه بهدوء، والآن مع تعرض نفوذه للتهديد يبدو أن العالم سيواجه منه سلوكا أكثر اضطرابا وإثارة للفوضى من أي وقت مضى. يعني لسه ما اللي شفناه من ترامب لسه ما شفناه، لأن كل ما تعرض نفوذه للتهديد كل ما خرب أكثر وأكثر. غسان غنيمات أبو أيهم الله يسعد مساك الغالي، أبو الأشهم يمسيك دائما بالخير والمحبة. الرفيع مسؤول إيراني طبعا رفيع المستوى بيقول اليوم نستطيع إطلاق صواريخنا دون قيود نحو أي هدف نختاره. الشرطة الفلسطينية تقبض على 3 أشخاص. هؤلاء الأشخاص كانوا يعملوا، كانوا يقوموا بسرقة ثمار الزيتون، بلشوا جدوا بالزيتون يعني صاروا يسرقوهم من أراضي المواطنين جنوب جنين، إضافة إلى شخص آخر تم اعتقاله يشتبه به بشراء الثمار المسروقة. يعني بيقول لهم روحوا يسرقوا وأنا بشتري منكم، فمسكوه هو والسارقين. عنده زيتونات يدير بال عليهن يعني صار.

صحيفة هارت تقول العقوبات على إسرائيل قد تدخل مرحلة لها أسنان حقيقية. مفاجأة عسكرية تهز البحار، الحرس الإيراني يعلن نجاح اختبار سلاح جديد استهدف حاملة طائرات أمريكية، ويؤكد ما ظهر ليس سوى البداية، أسلحة أخرى لم تستخدم حتى الآن سيكشف عنها قريبا، صور أرشيفية حول ما يجري. في روسيا اليوم بدأوا بتركيب شباك واقية فوق هياكل مصافي النفط لحمايتها من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى، وذلك في أعقاب الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد. غدا آخر أيام الصيفية، الراصد الجوي يقول الصيف مر بدون موجة حر قوية لأول مرة منذ سنوات، لم يكن هناك موجات حارة قوية، وأيضا سقطت الأمطار فيه عدة مرات، أمطار الصيف بشكل غير مسبوق. كل ذلك حسب الراصد وعلى ذمة الراصد الجوي يبشر بموسم شتوي قادم قوي. يبقى الله الأعلى والأعلم. أخيرا نتنياهو يغير مسار طائرته من نيويورك إلى نيوجيرسي وسط مخاوف من إصدار عمدة نيويورك زهران ممداني أمرا بمغادرته المطار فورا، كما يقلص نتنياهو زيارته ويلغي المبيت في نيويورك خشية احتجاجات ضده. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء.

0: شكرا لكل من تابعنا. موسى سلامة بدر من عمرك حبيبنا، الله يحفظك يا رب. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. دائما وأبدا نترككم في حفظ المولى. قبل أن نفترق نذكر دائما بنقطتين ضرورتين. الأولى لجميع السائقين على الطرقات، انتبهوا كثير على الطرقات، السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. اليوم شاهدنا حادث سير لدراجة نارية على مدخل عش غراب، وربما كل من شاهد صور اليوم منذ الصباح يعني ربما تعكر مزاجه من بشاعة الصور. وانتبهوا كثير، انتبهوا كثير، ولكل شبابنا الغاليين عقلوبنا اللي بقودوا الدراجات النارية، ياريت تخفف شوي وتكونوا منتبهين أكثر، لأن حوادث الدراجات النارية يا إخوان قاتلة 100%، والله يحمي الجميع على الطرقات. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. رهف بتقول والله بيت لحم ميتة ما فيها حركة ولا شغل، شعب حامل همة وماشي. براء النباهين أبو الجود الله يسعد هالمساء. شكرا للزملاء بهندسة الصوت، شكرا للصديق أبو لؤي العزيز الغالي، ديم عليك الصحة دائما وأبدا. نترككم دائما في حفظ الله، تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، يا رضا الله ورضا الوالدين، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات، هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا خلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسو في الشهر، طب العالم مشاكي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج، كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة، عيب أنتم بتسووه، وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة، أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس، الناس تدخل بعضها، الكتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لحكم ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي، كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

عليه ما بينمشي دلو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب دب وبان وعبدي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاء خطر أنا في الخطر حمشي.